我顶不少啊，我活的不服给阿拉，ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو

da gan na tul mawa id yagsha sidrata ma yagsha ma da

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

العبد شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

آمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

أنت للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

0: قبل.
1: إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

地方的那地方，来到那宁波的那一家地方，阿爸你拿到了哈地的大家不拿我的马不拿我拿的不哭拿我安顿啥你不فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء منكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

شعور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان

المحتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

البحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

وأنا ربكم فاتقون.

أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.

ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون. وقول

كلا إنها كلمة هو قائل.

Why am

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

你哭我把那哭的

احمد ماذا كان.

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة غير مسكونة فيها متاع لكم

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

قبل تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن

خلوا من قبلكم وموتوا

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها.

يجعله ركاما فترى الودق ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله

خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل.

هذه الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة

اتخذ فلانا خليلا. لقد

كذلك لنثبت به فؤادك.

الذي وهو الذي أرسل الرياح نشرا

نینو حیابی بل

وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

的在地早海那一个不散你不必阿发看大半分了

والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما.

واجعل لي لسان صدق في الأرض.

إن سويكم.

أتبنون بكل ريع

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز.

واخصب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

سليمان وجنوده

لأصيبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه.

أخذت غير بعيد أمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين

وقومها يسجدون للشمس

كتابي هذا فألقه إليهم

أن يرضى.

أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

نجته وكشفت عن سأقيها.

Attack!

السوء ويجعلكم خلفاء

تكلمهم

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نذبح أبناءنا.

啊，因那当

فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به

عني قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟

فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

يا أن يهديني.

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

حفظت عبدك بأخيك ونجعل لكما

فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى.

المرأة وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فقتلناه وجنوده فنبذناهم في اليم

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

يأمرون بالحسنة السيئة

وقالوا لنا أعمالنا

ولكن

الهدى إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.

تضرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم

الحكم وإليه ترجعون.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه

0: سيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
0: منتجات LG
1: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
0: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبأفون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

أهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في يومنا هذا 19 من ربيع ثاني 1448 الموافق 30 ديسمبر 2026.

سبتمبر 2026. صباح الخير لك أنت، نعم أنت الذي تسمعني الآن، صباح الخير لك أيا كان ما تحمله في قلبك هذا الصباح، وأيا كانت الظروف التي استيقظت معها اليوم. قد تكون متعبا، قد تكون لديك أشياء كثيرة تفكر فيها، وقد تكون هناك أشياء تتمنى أن تتغير وأحلام تنتظر منك أن تبدأ من أجلها، لكن تذكر أن بداية يوم جديد تعني أن أمامك فرصة جديدة، فرصة لأن تحاول مرة أخرى، ولأن تصلح ما تستطيع إصلاحه، وأن تبدأ من النقطة التي توقفت عندها دون أن تجعل ما حدث بالأمس يحكم على يومك اليوم. لا تقل تأخرت أو فاتني الوقت أو أن الآخرين سبقوني، فكل إنسان له طريقه وله وقته وله ظروفه التي لا يعرفها أحد سواه، وربما تكون الخطوة التي تراها صغيرة اليوم هي الخطوة التي ستأخذك بعد فترة إلى المكان الذي كنت تحلم بالوصول إليه. لذلك لا تحتقر محاولتك، ولا تقلل من قيمة تعبك، ولا تجعل يوما سيئا يقنعك أن حياتك كلها ستكون سيئة. ابدأ بما تستطيع وأنجز ما تستطيع وتقدم بالقدر الذي تستطيعه، فليس المطلوب أن تصل اليوم إلى نهاية الطريق، بل أن تتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وإذا تعثرت فاسترح قليلا ثم عد، وإذا أخطأت فتعلم، وإذا شعرت أن الطريق طويل فتذكر لماذا بدأت أصلا. صباح الخير لك أنت، ولعل هذا اليوم يحمل لك بداية أجمل مما تتوقع. صباح الخير.

صباح الخير لك أنت يا من تستمع إلينا الآن، وربما تقارن نفسك بغيرك دون أن تشعر. تنظر إلى شخص نجح فتقول لماذا لم أصل أنا؟ ترى شخصا سبقك فتشعر بأنك تأخرت. تسمع عن إنجازات الآخرين فتنسى تماما أن لك أنت أيضا طريقا قطعت فيه مسافة لم يرها أحد. لا تجعل حياة الآخرين مقياسا لحياتك، فأنت لا تعرف كم مرة تعثر فيها ذلك الشخص قبل أن يصل، ولا تعرف كم من الأشياء التي تجاوزها بصمت حتى رأيته في لحظة نجاحه. وأنت أيضا لديك أشياء لم يرها الآخرون. هناك مرات قاومت فيها الاستسلام، وأياما أكملت فيها رغم التعب، ومحاولات لم يعرف عنها أحد شيئا. فلا تقارن بدايتك بنهاية شخص آخر، ولا تجعل نجاح غيرك دليلا على فشلك. نجاح شخص آخر لا يعني أن فرصتك انتهت، بل يمكن أن تكون تذكيرا بأن الوصول ممكن. خذ من الآخرين الإلهام لا الإحباط، وتعلم منهم، لكن لا تفقد نفسك وأنت تحاول أن تصبح مثلهم. فأنت لا تحتاج إلى أن تكون نسخة من أحد، تحتاج فقط إلى أن تصبح أفضل نسخة من نفسك خطوة بعد خطوة. وإذا كان لديك حلم فلا تسأل دائما متى سأصل، اسأل ما الخطوة التي أستطيع أن أفعلها اليوم. ربما تكون صغيرة، لكن الاستمرار في الخطوات الصغيرة يصنع طريقا طويلا. فلا تقارن طريقك بطريق غيرك، فقط امضي في طريقك وثق أن لكل مجتهد وقتا يصل فيه إلى ما سعى إليه.

0: أعزائنا المستمعين، نصل وإياكم إلى أول فاصل في حلقتنا لهذا اليوم، خلوكم على الأثير.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: ليش مش شايل الكابوس؟
3: ها؟ لا، البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شايل الكابوس؟
3: يا صباح البن، شوف حلوة.
2: لا لا لا،
3: شوف شوف كيف.
2: يا صباح الشاي،
3: لا تحاولش.
2: حلوة،
3: صباح البن أحلى.
2: شايل الكابوس،
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية، ومزايا الشهرية، ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج أهمل.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج أهمل.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام من جديد في هذه الفقرة الجميلة، الفقرة اللي نتعرف فيها على المشاركين أكثر، الفقرة التقييمية. والبداية مع سلمى. أهلا وسهلا سلمى.
1: يا أهلا وسهلا أشجان.
0: سلمى عارفين وعارف المستمعين عليش في دقيقة.
1: طبعا سلمى علي طالبة إعلام مستوى ثالث إذاعة وتلفزيون، وطبعا من إيش عاد أزيد أتكلم، هو هذا أنا كله يعني على بعضي. سلمى علي ودرس إعلام.
0: جميل. سلمى من جديد، شيء بتحبي تطوري في موهبتك في الأداء الإعلامي وبتحسي أنه بينقص موهبتك؟
1: طبعا في أشياء كثيرة يعني، لأنه إحنا الآن في بداية المشوار، فممكن نطور من اللغة، من الأداء، من الكتابة مثلا، من هذا الجانب.
0: طيب غير الجانب الإعلامي، بجانب الأداء الإعلامي، شيء بتحبي أنه أو بتهتمي أنه تطوري؟
1: طبعا هو هذا الشيء يعني موهبة، فمثلا كتابة مسلسلات قصيرة أو مسلسلات كرتونية، فأحب أطور نفسي في هذا الجانب، الإنتاج والتأليف، كتابة الروايات،
0: هذا كله بيندرج تحت مسمى الإعلام. أيه. أنا قصدي خارج عن المجال، شيء بتحبي تطوري؟
1: طبعا ما في خارج عن المجال قوي، لأنه أنا يعني دخلت المجال و تعرفت عليها أكثر وغمست فيها أكثر مثل ما يقولوا، فتركت أشياء كثيرة علشان الإعلام، فإذا في أشياء ممكن أطورها فهو ممكن في مجال الإعلام فقط.
0: جميل. سلمى من أول شخص قال لها صوتها حلو وهي إعلامية متميزة بإذن الله؟
1: والله في أشخاص كثير يعني، في من العائلة طبعا، العائلة كانت تقول كذا، وفي من الدكاترة تبعي مثلا الدكتور راصين بن صالح الراصين دائما كان يقول صوتك تمام وليش مستقبل كذا.
0: كل التحية والتقدير للدكتور راصين من
1: صحيح
0: موقعنا هذا من إذاعة دلتا اف ام
1: طبعا، ومعنا الدكتور خالد كان دائما يقول صوتك جميل وليش مستقبل، فما شاء الله الدكاترة كلهم تبعي وجه لهم تحية في هذا الصباح ومن إذا عدلت اف ام، وقل لهم شكرا حقيقة لأنه كلامهم حفزني أني أبدأ.
0: جميل. سلمى موقف حصل له وترك فيها أثر سواء إيجابي أو سلبي؟
1: طبعا في مواقف كثيرة طبعا، و بتكلم في موقف طبعا في سنة أولى وأنا راجع كذا من الجامعة، فطلعت الباص طبعا في هذاك اليوم أنا وزميلتي، فذيك اليوم التقينا مثلا في طفل صغير ذيك بسمة كان عمره ما يقارب 11 سنة أو كذا، فكان مثلا بائع من الفاين وعصير من هذا الجانب، فكان يتكلم معانا ويدرج ديش ما شاء الله. بعدين سألته عن التعليم، هو بيدرس ولا ما بيدرس، فقال إنه ترك التعليم علشان يشتغل على أسرته. طبعا هذا الكلام من خلال كلامه، من خلال نبرة صوته، هو كان المفروض إنه في مقاعد الدراسة بدل ما هو يشتغل وكذا، فهذا الموقف حقيقة أثر فيني ولازم إنه يتغير نوعا ما، ولازم إن الوضع يتغير علشان أطفال اليمن.
0: صحيح. جميل. سلمى من جديد من قدوتها في الحياة؟
1: والله أنا أقتدي في ناس كثيرين، بس في مجال الإعلام مثلا
0: في الحياة بشكل عام وبعدين بشكل خاص في مجال الإعلام.
1: أوكي. في الحياة بقتدي بأبي طبعا، أبي إنسان ممتاز وأشوفها قدوتي وإنسان قيادي، وأشوف نفسي أنه أنا بشبهه. طيب. أما في مجال الإعلام ففي إعلاميين كثيرين أقتدي فيهم.
0: جميل. سلمى من محبين القراءة؟
1: أكيد.
0: آخر كتاب قرأته سلمى؟
1: والله كان كتاب عشرة مفاتيح للنجاح لإبراهيم الفقيه.
0: جميل.
1: فلسه خلصته أمس يعني.
0: إيش استفدتي منه؟

0: إيش استفدتي من قراءة هذا الكتاب؟
1: طبعا هذا الكتاب من الكتب المهمة الذي ممكن تغيرني للأفضل. الكتاب يتحدث عن مفاتيح النجاح وكيف الإنسان يطور من نفسه، فتح لي أبواب كثيرة.
0: جميل.
1: خليني أشوف الحياة بمنظور مختلف.
0: طيب سلمى، من ما تنزعج في حياتها؟
1: والله في أشياء كثيرة تنزعجي منها، بالذات في هذا الجانب. فأنا بنزعج مثلا من التأخير، من الكذب، من هذه الحاجات التي ما تنطاق، فهمتي؟
0: آخر شيء سوته سلمى واعتبرته إنجاز،
1: هو للآن يعني ما خلص، بس أنا أعتبره للآن إنجاز أنني بدأت فيه، أنه أبدأ أول حلقة لمشروع مهم لي بالنسبة لي.
0: جميل.
1: وأبدأ أطور من موهبتي في هذا المجال أو في هذا الجانب الذي هو جانب الرسوم المتحركة، ومعايا مثلا أصوات إعلاميين ومنهم أنت يا أشجان طبعا.
0: شكرا.
1: مبدعين جدا، فإن شاء الله استفيد منكم وأنت تستفيدوا مني
0: إن شاء الله. سلمى، شخصين بيسمعوك الآن، من؟
1: ممكن صديقة العمر طبعا هاجر، أوجه لها التحية لأني قاعدة بتقوم من الصباح علشان تسمعني، وواحدة أعرفها طبعا صديقة أكترونية وما قد شفتها ولا قد عرفتها من مرة، اللي هي سعاد، أوجه لها طبعا تحية، وأهلا وسهلا فيكم، وتابعونا للنهاية ما تنوموا في نص المشوار.
0: صحيح. طيب شخص بتطلب منه سلمى السماح عبر إذا عدلت FM؟
1: والله أنا يطلب السماح من نفسي، هو ما في شخص محدد ممكن أنني أطلب منه السماح، يعني لأنه أنا ما أغلط كثير مع الناس أو ما أتعايش مع الناس كثير، ولهذا ما عندي مشاكل أو مواقف مع أشخاص، فممكن أطلب السماح من نفسي أنا، لأنه أنا مقصرة مع نفسي بأشياء كثيرة.
0: طيب سلمى، لو معك قدرة أنك ترسمي حاجة وتتحول لحقيقة، إيش بترسمي؟
1: إيش برسم؟ برسم اليمن، يمن بشكل جديد، بهيئة جديدة، بنسخة جديدة، ممكن يتحول لواقع مثلا.
0: جميل. الانتقال إلى كنار. كنار، أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك حبيبتي.
0: عارفين وعارفين المستمعين عليك في خلال دقيقة.
2: أنا كنار السعيد من سوريا، دارسي تجارة، شغوفة بالتقديم الإذاعي والتلفزيوني والتعليق الصوتي.
0: جميل. كنار، شي بتحبيه أو بتهتمي فيه بما أنك في مجال التجارة؟

0: بتمنى أنه تزول من هاي الحياة وتتغير تصير كل أمان إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أكثر شيء بتنزعج منك كنار في الحياة؟
0: الكذب، الإخلاف بالمواعيد، والظلم بشكل عام يعني.
1: طيب كنار من جديد، من قدوتها في الحياة؟
0: قدوتي بالحياة هو كل حدا ناجح يعني، ما في حدا معين. وكمان بالنسبة للإعلام هو الدكتور خالد عمر أكيد.
1: كل التحية والتقدير للدكتور خالد عمر، ملهم جدا لكل طلابه.
0: صحيح.
1: تقريبا ما فيش حد جاء معي في هذه الحلقات إلا وقال أنه قدوته الدكتور خالد عمر.
2: صحيح.
1: كنار، برنامج استمعتي إليه مؤخرا؟
0: برنامج كون دلتا أكاديمي.
1: طيب انطباعك حول البرنامج كيف تشوفي؟
0: انطباع كتير حلو. هاي فرصة انت عطيتوها للطلاب ولهواة الإعلام لحتى يبرزوا مواهبهم، فمشكورين على هاي الفرصة صراحة، فكرة كتير حلوة.
1: كنار من جديد، من محبين القراءة كنار؟
0: ايه تقريبا الكتب التاريخية والكتب النفسية.
1: طيب تتذكري آخر كتاب قرأتيه؟
0: كتاب قرأته مختصر تاريخ العالم لجيرمي بلاك.
1: جميل. طيب كنار، سبب تواجدك اليوم معنا في هذه الحلقة؟
0: ده حتى بصراحة أخذ هاي التجربة وأكسر حاجز الخوف، لأنه أنا مبتدئة بالإعلام يعني، وكمان فرصة حلوة أنت عطيتوني إياها، فليش ما أستغلها بالظهور.
1: جميل. طيب سبب دخولك في مجال الإعلام؟
0: هو حبي بصراحة للتقديم الإذاعي والتلفزيوني، وحب أني أطور حالي فيه، لهيك حبيت هالمجال.
1: جميل. آخر شيء بتعتبريه إنجاز بالنسبة لكنار؟
0: هو قراري أن أدخل بمجال الإعلام والتعليق الصوتي، هذا أحسن. جميل. قرار أخذته.
1: كنار، شخصين بيسمعوك الآن؟
0: أولادي أكيد، وصديقتي خلود، وإن شاء الله الدكاترة اللي كانوا علموني يعني بالإعلام والتعليق الصوتي.
1: جميل. طيب كنار، شخص معين تطلبي منها سماح عبر إذاعة دلتا اف ام؟
0: هو ما في حدا معين يعني، بس اتمنى انه يسامحني اي حدا انا اسأت له يعني، يمكن احيانا الواحد يسيء بالغلط.
1: صحيح.
0: ويوجه كلمة ما كان قصده انه يجرح فيها، فاي حدا انا اسأت له اطلب منه السماح ان شاء الله.
1: جميل. اخر سؤال، لو معك موهبة او معك هبة من الله ترسمي حاجة وتتحول حقيقة، ايش بترسمه؟
0: ارسم دول خالية من الحروب، دول كلها أخوة وسلام ومحبة، خصوصا اليمن وسوريا.
1: جميل فعلا. سمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، خلوكم معنا في الفقرات الجاية، أكيد بتستمتعوا وتكون فقرات مليئة بالاستمتاع والفائدة بإذن الله.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل

0: حمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
4: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الاخضر والثوم الى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقه، نسكب الفلفل الاسود والملح والكاري ورشه كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هاديه الى ان تنضج. صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعه الكابوس.
11: خشخش خشخشه، قرمش قرمشه، فرفش فرفشه،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. للطب البديل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد، مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: أهلا وسهلا فيكم طبعا مرة أخرى في الفقرة الصحية. طبعا اضطرابات الأكل, طبعا عندما نتحدث عن الطعام فإننا نتحدث عن جزء أساسي من حياتنا اليومية. فالطعام يرتبط بالطاقة والنمو ووظائف الجسم, ويرتبط أيضا بالعادات الأسرية والاجتماعية والمناسبات والحياة اليومية. لكن علاقتنا بالطعام قد تصبح معقدة لدى بعض الأشخاص, بحيث لا يعد الأمر مجرد اختيار وجبة أو تفضيل نوع من الطعام, وإنما يتحول إلى انشغال شديد بالأكل أو الوزن أو شكل الجسم أو الخوف من الطعام.
1: وهنا تحديدا نصل إلى موضوعنا اليوم اللي هو اضطرابات الأكل. والمهم من البداية أن نوضح أن اضطرابات الأكل هي حالات صحية حقيقية, وليست مجرد عادة سيئة ولا دلع ولا ضعف في الإرادة, وهي قد تؤثر في الصحة الجسدية والنفسية, وقد تصيب أشخاصا بمختلف الأعمار والأجسام. لذلك لا يمكن أن نحكم على وجود الاضطراب من مظهر الشخص وحده.
2: أعزائنا المستمعين, هذه نقطة مهمة جدا, لأن بعض الناس يظنون أن شخص لا يمكن أن يعاني من اضطراب أكل إلا إذا بدأ عليه تغير واضح في الوزن أو الشكل, بينما الواقع أكثر تعقيدا من ذلك. الاضطراب يتعلق بنمط السلوك والأفكار والمشاعر المرتبطة بالطعام وصورة الجسم, وليس بمجرد شكل الإنسان الخارجي.
0: ومن أشهر اضطرابات الأكل فقدان الشهية والشهر العصبي واضطراب نهم الطعام. وهناك أيضا اضطرابات أخرى, منها اضطراب التجنب أو تقييد تناول الطعام, المعروف اختصارا ARFAD. لكننا اليوم سنركز على فهم الفكرة الأساسية وعلى كيفية الانتباه إلى العلامات, وكيف نتعامل مع الشخص بطريقة إنسانية وصحيحة.
1: لنأخذ الأنواع واحدا واحدا ولكن بطريقة واضحة. في فقدان الشهية العصبي يكون هناك اضطراب في الأكل, يرتبط غالبا بخوف شديد من زيادة الوزن أو بصورة مضطربة عن الجسم, وقد يظهر في صورة تقييد شديد للطعام. أما الشره العصبي فيتضمن نوبات متكررة يشعر خلالها الشخص بفقدان السيطرة على تناول الطعام, ثم يتبع ذلك سلوك تعويضي غير صحي. أما اضطرابات نهم الطعام فيتضمن نوبات متكررة من تناول كميات كبيرة من الطعام مع الشعور بفقدان السيطرة, من دون أن تكون هنالك بالضرورة سلوكيات تعويضية كما في الشره العصبي.
2: وقد يتساءل المستمع هنا, هل السبب دائما هو الرغبة في انقاص الوزن؟
0: طبعا لا, وهذه من الأفكار التي تحتاج إلى تصحيح. أسباب طبعا اضطرابات الأكل ليست سببا واحدا بسيطا يمكن أن نقول عنه هذا الشخص فعل كذا ولذلك أصيب بالاضطراب. الأبحاث تشير إلى أن تداخل عوامل بيولوجية ونفسية وسلوكية واجتماعية, وقد تختلف الصورة من شخص إلى آخر, ولذلك لا يصح أن نضع تفسيرا واحدا على الجميع.
2: أعزائنا المستمعين, فاصل قصير مواصلين معكم في هذه الفقرة, خلوكم على الأثير.
3: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
4: مش وقته خالص.
5: اش فيه مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير, في بش سكر, فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتي بثلي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0.
4: أيوة
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.

0: أعزائي المستمعين، عدنا إليكم من جديد. وبعد ما قبل عفوا ما نواصل في الفقرة، نذكركم بأرقام التواصل 4210142229900، وأيضا للاتصال والرسائل SMS والواتساب 7236339.
1: وقد تدخل الضغوط النفسية أو القلق أو التجارب الشخصية أو بعض العوامل الاجتماعية ضمن الصورة العامة، لكن هذا لا يعني أن كل شخص يتعرض للضغط النفسي سيصاب باضطراب أكل. العلاقة معقدة، ولهذا فإن التشخيص يحتاج إلى مختص وليس إلى حكم سريع من صديق أو فرد من الأسرة أو من مقطع شاهده الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: وهنا نصل عزيزي المستمع إلى سؤال مهم: ما هي العلامات أو ما العلامات التي تستحق الانتباه؟ طبعا هناك مجموعة من العلامات السلوكية والنفسية التي قد تدفعنا إلى الانتباه، مثلا الانشغال الشديد والمستمر بالطعام أو الوزن أو الشكل أو شكل الجسم أو حدوث تغيرات ملحوظة في عادات تناول الطعام أو تجنب مجموعة واسعة من الأطعمة بصورة مرتبطة بالخوف أو القلق أو الشعور المتكرر بالذنب أو القلق بعد تناول الطعام. لكن وجود علامة واحدة لا يعني تلقائيا أن الشخص مصاب باضطراب الأكل، فالعلامات تحتاج إلى تقييم مهني في سياقها.
1: والأهم أن ننتبه إلى التغيير في حياة الشخص. هل أصبح الطعام يحتل مساحة كبيرة من تفكيره؟ هل أصبح يتجنب مواقف اجتماعية بسبب الطعام؟ هل أصبح القلق حول الطعام أو الجسم يؤثر في الدراسة أو العمل أو العلاقات؟ هذه الأمور قد تكون مؤشرات تستحق الحديث مع مختص.
0: لكن كيف نتصرف إذا لاحظنا هذه العلامات على شخص قريب منا؟
2: أول شيء ألا نحاول تشخيص أنفسنا بأنفسنا. ثانيا ألا نحول الموضوع إلى مواجهة أو سخرية أو تعليق على الجسم على شكل الجسم. يمكن أن نتحدث معه بهدوء أو نعبر عن القلق عليه بدل التركيز على مظهره. مثلا بدل أن نقول أنت تغيرت كثيرا، يمكن أن نقول لاحظت علاقتك بالطعام أصبحت مصدر ضغط لك، وإذا احتجت الحديث فأنا موجود إلى جانبك.
1: وهذا الفرق مهم جدا، لأن الهدف ليس إحراج الشخص وإنما فتح باب آمن للكلام. وإذا كان هناك قلق حقيقي، فالمساعدة المتخصصة هي الطريق الصحيح. علاج اضطرابات الأكل قد يشمل الرعاية الطبية والعلاج النفسي والمتابعة التغذوية بحسب حالة الشخص، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى أكثر من نوع من الدعم.
0: وهناك خطأ آخر يقع فيه البعض، وهو الاعتقاد أن الشخص يستطيع ببساطة أن يتوقف عن الاضطراب إذا أراد ذلك.
2: صحيح، وهذا تبسيط غير دقيق. اضطراب الأكل ليس مجرد قرار لحظي. عندما تصبح العلاقة مع الطعام والجسم والسلوك مرتبطا بالمشاعر والأفكار والأنماط متكررة، فإن تغييرها قد يحتاج إلى علاج ودعم ومتابعة. ولهذا فإن عبارة كل شيء طبيعي وانتهى الأمر لا تقدم حلا حقيقيا للشخص الذي يعاني.
1: كما أن التعليقات على أجسام الآخرين ليست أمرا بسيطا كما قد يظن البعض. قد يقول شخص كلمة عابرة وهو لا يقصد بها الأذى، لكن الطرف الآخر قد يحملها معه وقتا طويلا. لذلك من الأفضل ألا نجعل وزن الإنسان أو شكله محور الحديث الدائم عنه.
0: والوعي لا يعني أن نخاف من الطعام أو لا، ولا أن نراقب كل شخص حولنا، ولا أن نضع تشخيصات على الناس نحن.
2: بالضبط، الوعي يعني أن نفهم أن هذه الاضطرابات موجودة وأنها قابلة للعلاج،
0: وأن طلب المساعدة ليس عيبا، وكلما كان التدخل مبكرا ومناسبا كان ذلك مهما في مسار التعافي.
1: إذن رسالتنا اليوم ليست أن نحكم على أحد، وإنما أن ننتبه إلى الإنسان قبل أن ننتبه إلى مظهره،
3: وأن نتذكر أن الطعام جزء من الحياة، لكن قيمة الإنسان لا تقاس بالطعام الذي يأكله ولا بشكل جسمه ولا برقم يعبر عن وزنه.
0: وإذا كان الشخص يشعر أن علاقته بالطعام أو جسمه أصبح مصدر خوف أو قلق أو سيطرة على حياته، فطلب المساعدة من مختص خطوة صحيحة وليس علامة ضعف، فالاضطراب الأكل حالة صحية حقيقية والتعافي منها ممكن مع العلاج والدعم المناسب. طبعا هذه فقرة الصحية التي كانت تحتوي على اضطراب الأكل، نتمنى الشفاء العاجل للجميع، وأن نتعامل مع هذه الأمراض بشكل طبيعي وأن نتعايش معها، ولكن بالعلاج المناسب مع مختصين وغيرهم.

0: طبعا وصلنا إلى الفقرة الثالثة مستمعين الكرام لحلقة اليوم، فقرة قبل الجرس. هذه الفقرة خصصناها للطلاب في الجامعات والمدارس مع ابتداء الامتحانات، وخطوة أو خطة مثلا نقول للمذاكرة بشكل صحيح.
1: الامتحان لا يبدأ عندما توزع الأوراق الأسئلة، الامتحان يبدأ قبل ذلك بأيام، من اللحظة اللي نقرر فيها كيف سنستعد وكيف سنوزع وقتنا وكيف سنراجع وكيف سنتعامل مع القلق والخوف.
0: وهذا ولهذا فإن الاستعداد الحقيقي للاختبار لا يعني أن نجلس أمام الكتاب لساعات طويلة ونخرج في النهاية ونحن نشعر أننا لم ننجز شيئا. المهم ليس عدد الساعات وحده، بل ماذا حدث داخل هذه الساعات. هل فهمنا؟ هل استرجعنا المعلومات؟ هل طبقنا؟ هل استكشفنا الأخطاء؟ وهل عرفنا النقاط التي ما زلنا نحتاج إلى مراجعتها؟
2: فأول خطوة في ذلك هي أن نعرف طبيعة المادة التي أمامنا هناك، إذا كانت مادة تحتاج إلى فهم المفاهيم، أو مادة تعتمد على الحفظ، ومادة تحتاج إلى تدريب وحل مسائل، ومادة تجمع بين هذه الأشياء جميعا. ولذلك لا يصح أن تكون طريقة المذاكرة واحدة لكل المواد.
1: خذوا مثلا مادة فيها قوانين ومسائل، قراءة القانون 10 مرات لا تعني بالضرورة أن الطالب أصبح قادرا على استخدامه. الأفضل أن يعرف اسم القانون وما الذي يقيسه وما الرموز الموجودة فيه ومتى يستخدمه، ثم ينتقل إلى التطبيق.
0: وهنا تأتي خطوة مهمة جدا في المراجعة، وهي الاسترجاع النشط بعد أن تقرأ الفكرة. أغلق الكتاب وأسأل نفسك ماذا فهمت، ما التعريف وما العناصر وما الفرق بين هذا المفهوم والمفهوم الآخر، وإذا كانت المسألة حسابية هل أستطيع حلها من دون النظر إلى المثال المحلول؟
2: وهذه الطريقة بتكشف لنا شيء ما بتكشفه القراءة وحدها، إنه الفرق بين أنا رأيت هذه المعلومة أو أنا أستطيع استرجاع هذه المعلومة واستخدامها.
1: بالضبط، أحيانا يقرأ الطالب الصفحة ويشعر بأنها مألوفة فيظن أنه أتقنها، لكن عندما يغلق الكتاب ويطلب منه أن يشرح الفكرة يكتشف أن بعض التفاصيل غير واضحة. لذلك المراجعة الحقيقية تحتاج إلى استدعاء المعلومة من الذاكرة وليست مجرد إعادة النظر إليها.
0: وهناك أيضا التدريب على الأسئلة، لا تنتظر حتى اليوم الأخير لتكتشف أنك تعرف المعلومة نظريا، لكنك لا تعرف كيف تأتي في السؤال. حل الأسئلة يدربك على فهم صياغة السؤال وعلى التمييز بين المطلوب والمعلومات المعطاة وعلى اكتشاف مواضيع الأخطاء.

0: وإذا أخطأت لا تتعامل مع الخطأ باعتباره فشلا. الخطأ أثناء التدريب فرصة لأنك اكتشفت قبل أن يصل إلى ورقة الاختبار.
1: ويمكن أن تجعل لكل مادة قائمة صغيرة بعنوان أخطاء أحتاج إلى مراجعتها، وكلما أخطأت في مفهوم أو قانون أو طريقة حل تسجله ثم تعود إليه. بهذه الطريقة لا تعيد دراسة المادة كلها بالطريقة نفسها، وإنما تركز على المناطق التي تحتاج فعلا إلى تقوية.
0: ومن الأخطاء الشائعة أيضا أن يبدأ الطالب بالجزء الأصعب دائما ويترك ما يعرفه. الأفضل أن تكون لديك صورة واضحة عن المادة كاملة، وما الذي أعرفه وما الذي أعرفه جزئيا وما الذي لم أعرفه بعد، ثم توزيع وقتك بناء على ذلك.
1: وماذا عن الحفظ؟
0: طبعا الحفظ يصبح أسهلا عندما نفهم ما نحفظه ونربط المعلومات ببعضها، وإذا كان المطلوب تعريفات أو نقاط أو نقاط محددة يمكن تحويلها إلى أسئلة وأجوبة بدلا أن تقرأ تعريفات عشرة مرات. اسأل نفسك ما تعرف عن هذا المفهوم ثم حاول الإجابة من الذاكرة.
1: وبالنسبة للمسائل، هناك فرق بين أن تشاهد الأستاذ يحل المسألة وبين أن تحلها أنت. مشاهدة الحل يعطيك فهما أوليا، لكن الحل بيدك هو الذي يكشف إن كان بإمكانك التطبيق فعلا.
0: ولهذا نحتاج أيضا إلى الاختبار التجريبي. طبعا الاختبار التجريبي ليس مجرد وسيلة لمعرفة الدرجات، هو تدريب على الزمان وعلى التدريب الإجابة وعلى ترتيب الإجابات وعلى الانتقال بين الأسئلة وعلى التعامل مع سؤال لم نتوقعه. وعندما ننتهي لا تنظر إلى النتيجة فقط، راجع لماذا أخطأت، هل لم تعرف المعلومة، هل فهمت السؤال الخطأ، هل نسيت القانون، أو هل تستطيع استرجاعه، أو أن الوقت لم يحالفك وانتهى وأنت بمنتصف الطريق.
1: هذه الأسئلة أهم أحيانا من الدرجة نفسها، لأنها تخبرك بما يجب أن تغيره قبل الاختبار الحقيقي.
0: لكن مع اقتراب الامتحانات يبدأ القلق، وقد يشعر الطالب أنه يجب أن يدرس طوال الوقت وأن النوم مضيعة للوقت. طبعا في هذا الجانب يجب أن نصحح الفكرة أن النوم والراحة ليس عدوين للدراسة. العقل يحتاج إلى الراحة والجسم يحتاج إلى النوم، والاستعداد الجيد لا يعني أن نحرم أنفسنا من الأساسيات. السهر الشديد قد يجعل الطالب يجلس وقتا أطول أمام الكتب، لكن طول الجلوس لا يساوي بالضرورة جودة التعليم.
1: والأمر نفسه ينطبق على الطعام والماء. لا تجعل الاختبار سببا لإهمال احتياجاتك الأساسية، ولا تعتمد على المنبهات لتعويض النوم.
0: وعندما يأتي يوم الاختبار نفسه، لا تحول الساعات الأخيرة إلى فوضى. من الأفضل أن تكون المراجعة الأخيرة مركزة على النقاط الأساسية والأخطاء التي اكتشفتها بدلا أن تحاول فتح كل شيء من جديد.
1: وعند استلام ورقة الأسئلة اقرأ التعليمات أولا، لا تبدأ بالإجابة لمجرد أنك متوتر. افهم المطلوب ثم ابدأ بما تعرفه، وإذا واجهت سؤالا صعبا لا تسمح له بأن يسحب وقتك كله.
0: بمعنى أنه لا تجعل سؤال واحد يقرر شكل الامتحان بكله. بالضبط، إذا توقفت عند سؤال انتقل إلى غيره ثم عد إليه إذا بقي وقت. الفكرة أن تحافظ على أكبر قدر ممكن من التركيز.
1: وهناك أيضا موضوع المقارنة. قد تسمع زميلا يقول أنا خلصت المنهج 3 مرات، أو ترى شخص يراجع بسرعة فتبدأ بالشك في نفسك،
0: مع أنك لا تعرف أصلا إذا كان أنجز ذلك الشخص فعلا كل هذا القدر أم لا. وهذا هو المهم، لا تجعل حديث الآخرين أو استعدادهم يحدد استعدادك. أسأل نفسك ما الذي أنجزته أنا وما الذي بقي علي وما أفضل شيء أستطيع فعله في الوقت المتبقي.
1: وبعد الامتحان أيضا هناك قاعدة مهمة، لا تسمح لامتحان انتهى أن يسرق تركيزك من الامتحان الذي لم يبدأ بعد.
0: لأن الجلوس لساعات في تحليل كل إجابة لن يغير الورقة التي سلمتها. صحيح يمكن أن تتعلم من تجربتك، لكن بعد ذلك انتقل كل اختبار له وقته، وكل مادة تحتاج إلى تركيزها، وفي النهاية النتيجة مهمة والجهد مهم، لكن الإنسان أكبر من درجة واحدة.
1: إذن قبل الجرس لا نحتاج إلى طالب مرعوب يحاول أن يدرس كل شيء دفعة واحدة،
0: بل نحتاج إلى طالب يعرف ماذا يدرس ولماذا يدرسه وكيف يختبر نفسه وماذا ومتى يحتاج إلى الراحة. وطبعا نحتاج إلى طالب يدخل الاختبار وهو يعرف أنه لم يكن مطالبا بأن يكون كاملا، وإنما بأن يستعد بأفضل ما يستطيع، افهم الفهم والاسترجاع والتدريب وراجع الأخطاء ونظم وقتك، ثم أدخل الامتحان بهدوء وتركيز. طبعا هذه كانت فقرتنا في قبل الجرس، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وننتقل بعد قليل إلى الفقرة الآتية مع خطوة إلى العالمية.

0: أعزائنا المستمعين، قبل أن نبدأ في الفقرة الجاية معنا رسائلكم الجميلة وتعليقاتكم عبر الأرقام 4210192422990 وأيضا للاتصال والرسائل SMS والواتساب 7263339. ونتمنى أنه أي شخص يراسلنا عبر هذه الأرقام يكتب لنا اسمه. طبعا نستقبل أول الرسائل لليوم من أماني الحيمي، تقول: ربنا اجعل لنا من عطائك ما يسر ما يسد علينا عنا أبواب الحزن والضيق، ويفتح لنا أبواب السعادة يا رب. أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها، وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم آمين. طبعا تقول أماني: صباح الخير، أصبح على الأستاذ زيد فايع وأيمن الحيمي والضيوف وجميع المراسلات والمتصلات من أماني الحيمي. أهلا وسهلا فيك أماني، وصباح الخير عليش. وأيضا هناك رسالة بتقول: اللهم اجعل لنا من كل هم فرج، ومن كل ضيق مخرج، ومن كل بلاء عاقبة، ومن كل مرض شفاء، ومن كل دين وفاء، ومن كل حاجة قضاء، ومن كل ذنب مغفرة، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم بذكر الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: وهناك رسالة من ياقوت تقول فيها: لولا التجلد والآمال نرقبها، ما طاب وقت ولا عيش لنا لانا، لولا اليقين بلطف الله ما ثبتت منا الخطى، ولكن اليأس يغشانا. يجب أن نكون على ثقة ويقين تام بأنه مهما تزعزعت أمورنا في الحياة، إلا أن الله يمدنا بطاقة تمكننا من تجاوز كل ما نمر به. صباح الخيرات، تحياتي وبالتوفيق للجميع. صباح الخير لك ياقوت.

رسائلكم رسالة تقول: اللهم في هذا الصباح نسألك أن تصلح لنا شأننا كله، وأن تفيض علينا من خزائن لطفك وكرمك ما يغنينا ويسعدنا. اللهم املأ صدورنا يقينا وسكينة، ويسر لنا دروب السعي، واجعل التوفيق حليفنا والبركة رفيقة أوقاتنا وأعمالنا، واصرف عنا كل سوء ومكروه، واكتب لنا خيرا نراه ونلمسه في هذا اليوم. يا واسع الفضل والجود، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. طاقم الإذاعة جميعا، ودمتم ودام الوطن بألف خير وعافية. بنت السعيدة، صباح الخير يا بنت السعيدة. أيضا معنا رسالة من تيسير العاصمي بتقول: ليس الجمال أو ليس جمال الصباح في شروق الشمس فحسب، بل في قلب يحسن الظن بالله ويستقبل يومه برضا وأمل. كيف حالكم منورين، وتهنئة خاصة لخالته بمناسبة المولودة الجديدة التي اسمها شموخ. بتقول لخالتها: ألف مبروك يا قلبي على المولودة الجديدة، ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله على السلامة وسلامة النون والحلوة هذه. التهنئة من أمش وخواتش وبنات أختش، كمان من الأهل والأصدقاء، ومني أنا شخصيا تيسير العاصمي. تتربى بعزكم ودار لكم، تحياتي للجميع، يومكم جميل مع دلتا. كل التحية والتقدير لتيسير العاصمي.

مستمعين الكرام، فاصل قصير ومواصلين معاكم عبر إذاعة دلتا اف ام وعبر برنامجكم دلتا اكاديمي، مواصلين في الفقرات بعد الفاصل، خلوكم على الأثير. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: وانت ماشي كل يوم؟
1: أيوة.
0: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
0: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الادامات: مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
0: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: طبعا عدنا لكم بعد الفاصل مع فقرة خطوة إلى العالمية. هذه الفقرة بنتحدث على شخصيات عرفناها من أرض عرفت الشعر منذ قرون ومن مجتمع حمل الحكاية من جيل إلى جيل، عرفت أصوات يمنية اختارت أن تجعل من الكلمة وسيلة لحفظ الذاكرة وتعبير عن الإنسان والقراءة المجتمع. لم يكن الأدب اليمني يوما مجرد أدب محلي، فقد استطاع عدد من الشعراء والكتاب أن يحضروا في المشهد العربي وأن تصل بعض أعمالهم إلى قراء خارج حدود اللغة العربية من خلال الترجمة والدراسة والانتشار. وفي فقرة اليوم طبعا خطوة إلى العالمية، لا نبحث عن الشهرة لمجرد الشهرة، ولا نستعرض السير الذاتية سردا جافا، بل نقترب من 8 أسماء يمنية لكل واحد منها طريقته الخاصة في أن يجعل الكلمة اليمنية حضورا يتجاوز المكان. 8 أدباء، 8 أصوات، و8 طرق مختلفة للوصول. والبداية مع شاعر ارتبط اسمه بالشعر اليمني الحديث وترك وراءه تجربة شعرية ونقدية واسعة. في قرية البردون بمحافظة تمار ولد عبد الله صالح البردوني عام 1929، وفي 5 من عمره أصيب بالجدري وفقد بصره كليا، لكن فقدان البصر لم يمنعه من أن يرى العالم بطريقة أخرى من خلال القراءة والعلم والشعر. انتقل إلى ثمار طلبا للعلم ثم إلى صنعاء وتلقى علوم اللغة والأدب، وعمل لاحقا في التدريس وبعض الوظائف الحكومية. لكن المساحة الأوسع في حياته كانت للشعر. أصدر البردوني خلال مسيرته 12 ديوانا شعريا و8 دراسات من دواوينه. ومن دواوينه من أرض بلقيس وفي طريق الفجر ومدينة الغد ولعيني أم بلقيس والسفر إلى الأيام الخضر ووجوه دخانية في مرايا الليل وكائنات الشوق الآخر. لم يكن شعره بعيدا عن اليمن، فقد حمل فيه المكان والإنسان والتحولات الاجتماعية والسياسية، وجمع بين قوة اللغة والبحث عن صوت شعري حديث. ولهذا أصبح البردوني واحدا من أبرز الأصوات الشعرية اليمنية في القرن 20، وظلت تجربته في موضع قراءة ودراسة خارج اليمن أيضا. ولم تتوقف قصيدته عند حدود اللغة، فقد استمرت أعماله في الوصول إلى قراء جدد من خلال الترجمة، ومن ذلك ترجم ديوانه من أرض بلقيس إلى الإيطالية. وهكذا لم يكن البردوني شاعرا يكتب عن اليمن فحسب، بل شاعرا جعل من اليمن مادة إنسانية يمكن أن يتعرف إليها قارئ في مكان آخر.
1: ومن البردوني ننتقل إلى شاعر آخر أصبح اسمه علامة بارزة في الشعر والثقافة اليمنية، عبد العزيز المقالح. ولد عام 1937 في محافظة إب، وبدأ محاولاته الشعرية منذ طفولته، ثم تطورت تجربته حتى أصبح شاعرا وناقدا وأستاذا جامعيا وأحد أبرز رواد القصيدة اليمنية المعاصرة. كانت قصيدته الأولى المنشورة تحمل عنوان من أجل فلسطين في خمسينيات القرن العشرين، وظلت القضايا الوطنية والإنسانية حاضرة في مشروعه الشعري. وفي عام 1972 صدر ديوانه المعروف لا بد من صنعاء، وهو عنوان يحمل في ذاته علاقة عميقة بالمكان، فصنعاء عند المقالح ليست مجرد مدينة، وإنما ذاكرة وانتماء وحنين. لكن مشروع المقالح لم يتوقف عند الشعر، فقد كتب في النقد والتراث والتاريخ والأدب الشعبي، وأسهم في الحياة الثقافية والأكاديمية اليمنية، وتولى رئاسة جامعة صنعاء ومركز الدراسات والبحوث. وتجاوز حضوره اليمن إلى الفضاء العربي، وأصبحت تجربته موضوعاً لدراسات وأبحاث واحتفاءات ثقافية خارج اليمن أيضاً. ومن هنا كانت خطوة المقالح إلى العالمية مختلفة، لم تكن في قصيدة واحدة أو كتاب واحد، بل في مشروع ثقافي متكامل جعل الأدب اليمني جزءاً من الحوار الثقافي العربي الأوسع.
0: الاسم الثالث فهو أديب يمني ارتبط اسمه بالشعر والرواية والمسرح، وامتدت تجربته بين اليمن ومصر والعالم الأدبي الأوسع. إنه علي أحمد باكثير، ولد عام 1910 في سورابيا بأندونيسيا لأسرة يمنية من حضرموت، ثم عاد في طفولته إلى حضرموت ونشأ في سيئون، حيث تلقى تعليمه العربي والديني، وفي سن مبكر بدأ نظم الشعر، ثم انتقل إلى مصر وهناك درس الأدب الإنجليزي، وتوسعت تجربته الأدبية خصوصا بعد تعرفه إلى الأدب العالمي. ومن أبرز محطاته أنه ترجم مسرحية روميو وجولييت لشكسبير إلى العربية بالشعر المرسل عام 1936، ثم كتب أعمالا مسرحية وشعرية ونثرية، وأسهم في تطوير الشكل شكل جديد في المسرح العربي، وكتب الرواية والمسرح، ومن أشهر أعماله وإسلاما وأثر الأحمر والأثر الأحمر وسر شهرزاد ومأساة أوديب. ولم تبق بعض أعماله داخل العربية، فقد ترجمت سر شهرزاد إلى الفرنسية ومأساة أوديب إلى الإنجليزية، كما تحولت رواية وإسلامة إلى فيلم سينمائي. وهنا تظهر خصوصية تجربة باكثير، فقد وصل إلى العالم بالحوار مع الأدب العالمي نفسه، ترجم وتأثر وأعاد صياغة التجربة، ثم قدم أدبا عربيا يحمل هوية خاصة.
1: من المسرح ننتقل إلى الرواية، ومن أبرز الأسماء التي استطاعت أن تحمل البيئة اليمنية إلى القارئ العربي والأجنبي زيد مطيع دماج. ولد دماج عام 1943 في محافظة إب، وتلقى تعليمه في قريته، ثم واصل تعليمه في تعز ومصر، واهتم منذ وقت مبكر بالأدب والتاريخ والسياسة. لكن العمل الذي ارتبط باسمه بصورة خاصة هو رواية الرهين، صدرت رواية الرهينة عام 1900
0: 1984 وتعود إلى أجواء اليمن قبل الثورة وتقدم عالما اجتماعيا وسياسيا.

0: كما ترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية والهندية والروسية والصربية. وهنا تصبح الترجمة أكثر من نقل كلمات من لغة إلى أخرى، إنها نقل لجزء من الذاكرة اليمنية إلى قارئ لم يعش تفاصيله. وهذه كانت خطوة لزيد مطيع دماج إلى العالمية، أن تتحول حكاية يمنية إلى رواية يستطيع العالم قراءتها بلغاته المختلفة.
1: ومن الرهينة نصل إلى روائي وقاص ارتبطت تجربته بالغربة والهجرة والإنسان اليمني، محمد عبد الولي. ولد عام 1939 في إثيوبيا لأب يمني وأم إثيوبية، وعاش منذ طفولته بين أكثر من بيئة وثقافة، وهي تجربة انعكست بصورة واضحة على كتاباته. درس في معهد غوركي للآداب في موسكو، ثم عاد إلى اليمن بعد الثورة وعمل في السلك الدبلوماسي قبل أن يتفرغ للعمل الثقافي والنشر. ومن أشهر أعماله الروائية يموتون غرباء وصنعاء مدينة مفتوحة، وله مجموعتان قصصيتان بارزتان هما الأرض يا سلمى وشيء اسمه الحنين. وتظهر في أدبه موضوعات الإنسان اليمني المهاجر والغربة والهوية والتحولات الاجتماعية. ورغم رحيله المبكر عام 1973 لم تتوقف أعماله عند حدود اليمن، فقد ترجمت بعض كتاباته إلى الفرنسية والروسية والألمانية والإنجليزية. وهكذا حمل محمد عبد الولي تجربة عاشها بنفسه بين أكثر من مكان، وجعل من الغربة مادة أدبية يفهمها القارئ سواء كان في اليمن أو بعيدا عنها.
0: وفي أدب اليمن لم تكن المرأة غائبة عن المشهد، ومن الأسماء التي صنعت حضورا مبكرا للمرأة اليمنية في الرواية والقصة رمزية عبد العباس الإرياني. درست المرحلة الثانوية في تعز، ثم حصلت على الليسنس الفلسفية في جامعة القاهرة عام 1978، والماجستير في الأدب العربي عام 1979. كما دخلت السلك الدبلوماسي اليمني، وكانت أول امرأة يمنية تنضم إليه بحسب سيرتها المنشورة. بدأت النشر في سن مبكر، وتعد روايتها ضاحية الجشع المنشورة عام 1970 من أوائل الروايات النسائية اليمنية. وتذكر المصادر الأدبية أنها أول رواية لمرأة يمنية. كما كتبت القصة من أعمالها لعله يعود، والسماء تمطر قطنا، والقانون عروس إلى جانب أعمال موجهة للأطفال. ولم يتوقف حضور أعمالها عند اليمن، فقد حصلت على شهادات تقدير من المؤسسات الثقافية وأكاديمية خارج اليمن، ومن بينها مكتبة الكونغرس الأمريكية، كما قدمت أعمالا أدبية لمكتبة جامعة جورجيا تاون. وهكذا لم تكن رمزية الإرياني مجرد أدبية، بل كانت نموذجا لمرأة جمعت بين الأدب والدبلوماسية والعمل الثقافي، وفتحت مساحة مبكرة لصوت المرأة اليمنية في الأدب. هذه كانت خمس شخصيات لحلقة اليوم من فقرة
2: إلى العالمية أو يصل
0: إلى العالمية.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
8: من زمان.
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
8: من زمان.
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: إذن أعزائنا مستمعين، مواصلين معاكم في الفقرات ومواصلين معاكم في فقرة
1: إلى العالمية.
0: إلى العالمية.

0: مواصلين معكم أعزائنا المستمعين والانتقال إلى أروى عثمان. من الأدب الذي يحفظ الذاكرة الفردية ننتقل إلى أدب يحفظ الذاكرة الشعبية مع الكاتبة والباحثة اليمنية أروى عثمان. ارتبط اسمها بالكتابة والتراث والحكاية الشعبية، وسعت في أعمالها إلى الاقتراب من الثقافة اليمنية من خلال تفاصيلها اليومية وذاكرتها الشعبية. ومن أعمالها يحدث في تنك بلاد النمس الذي يحصل أو الذي حصل على المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول، إضافة إلى أعمال أخرى اهتمت بالحكاية والتراث والذاكرة الثقافية. وتتميز أهمية هذا النوع من الكتابة في أنه لا ينظر إلى التراث على أنه شيء قديم محفوظ، وإنما باعتباره ذاكرة حية يعيشها الناس وتحملها الحكايات والأمثال والعادات والتفاصيل اليومية. وعندما تتحول هذه الذاكرة إلى كتاب تصبح قابلة لأن يقرأها شخص لم يعش في اليمن أصلا. وهنا تأتي خطوة أروى عثمان إلى العالم من باب مختلف، أن تأخذ شيئا من الذاكرة اليمنية وتحوله إلى نص يستطيع الآخر أن يقرأه ويفهم من خلاله شيئا عن الإنسان والمكان. وسمعنا الكلام فاصل القصير، مواصلين معكم في الفقرات
1: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: ها ما هو هذا؟
4: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
3: ها احلف
4: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
3: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
4: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
5: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ونصل إلى آخر محطاتنا مع شاعر ارتبط اسمه بمدينة عدن وبمرحلة مهمة من تطور الشعر اليمني الحديث، لطفي جعفر أمان. كانت عدن في زمنه بيئة ثقافية مفتوحة على العالم بحكم موقعها واتصالها بمختلف الثقافات، وكان الأدباء فيها على تماس مع الأدب الإنجليزي والتيارات الأدبية الحديثة. وفي هذا المناخ ظهر شعراء سعوا إلى توسيع أفق القصيدة اليمنية والاستفادة من التجارب الأدبية العالمية، ومن بينها تجارب شعراء وكتاب من خارج العالم العربي. وتوضح الدراسات التي تناولت الحركة الشعرية في عدن أن التفاعل مع الأدب الإنجليزي والترجمات والتجارب الشعرية العالمية كانت جزءا من التحولات التي عرفها الشعر اليمني الحديث. وهنا تكمن أهمية تجربة لطفي جعفر أمان في فقراتنا، فالعالمية ليست فقط أن تترجم أعمال الكاتب إلى لغة أخرى، بل يمكن أن تبدأ أيضا عندما ينفتح الكاتب على الأدب العالمي ويتفاعل معه، ثم يعود ليصنع من بيئته المحلية أدبا يحمل روح المكان ويتحدث بلغة العصر. وهكذا تكون الخطوة الأولى إلى العالمية أحيانا أن تعرف العالم ثم تعرف كيف تعبر عن نفسك أمامه.
1: ثمانية أسماء مررنا بها اليوم، شعراء ومراوين وكتاب وأدباء اختلفت زمن أزمنتهم وتجاربهم وأشكال كتابتهم، لكنهم التقوا عند شيء واحد، أن اليمن لم تكن غائبة عن خريطة الأدب. فمن القصيدة إلى الرواية، ومن المسرح إلى حكاية شعبية، ظلت الكلمة اليمنية تبحث عن طريقها إلى القراء الأبعد. وبعض هذه الكلمات عبرت فعلا حدود المكان واللغة، والترجمة والدراسات والانتشار والحضارة الثقافية، وربما لا تبدأ العالمية من منصة كبيرة، قد تبدأ من قرية أو مدينة أو غرفة صغيرة أو إنسان يكتب لأنه يحمل شيئا يريد أن يقوله، ثم تأتي الخطوة الأولى أن تكتب الحكاية بصدق. وكانت هذه خطوة إلى العالمية من اليمن، حيث بدأت الحكاية إلى العالم، حيث يمكن للكلمة أن تصل.
2: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: أعزائي المستمعين، كنا معكم في فقرة إلى العالمية، والآن منتقلين إلى فقرة فن الإدارة، من إدارة الذات إلى بناء مشروع ناجح. طبعا عندما نسمع كلمة الإدارة قد نفكر مباشرة في الشركات والمؤسسات والموظفين والميزانيات، لكن الإدارة في حقيقتها تبدأ قبل كل ذلك، تبدأ من الإنسان نفسه، من قدرته على إدارة وقته وقراراته وموارده وأولوياته. فالإنسان الذي لا يعرف كيف يدير ما يملكه اليوم قد يجد صعوبة في إدارة المشروع عندما تكبر مسؤوليته غدا. ولهذا فإن بناء مشروع ناجح لابد من رأس مال فقط. هذا لا يعني بأنه لابد من رأس مال فقط، ولا من استئجار مكان أو شراء معدات، وإنما يبدأ من السؤال العميق: كيف أدير نفسي ومواردي قبل أن أطلب من مشروع أن ينجح؟
1: وإدارة الذات تعني أن يكون الإنسان واعياً بطريقة استخدامه لوقته وقدرته على الالتزام بما يخطط له وعلى ترتيب أولوياته، بدل الانتقال من مهمة إلى أخرى دون هدف واضح. وهذا مهم جداً في عالم المشاريع، لأن صاحب المشروع في بدايته قد يكون مسؤولاً عن كل شيء تقريباً، من التخطيط إلى التسويق إلى متابعة العملاء والحسابات. فإذا كان يبدد وقته أو يؤجل القرارات أو يبدأ أشياء كثيرة دون إكمالها، فالمشكلة لن تبقى مشكلة شخصية فقط، بل قد تتحول إلى مشكلة في المشروع نفسه.
0: ومن إدارة الذات ننتقل إلى إدارة الفكرة. فكثير من الناس لديهم أفكار لمشاريع، لكن امتلاك فكرة جميلة لا يعني بالضرورة أنها فكرة مشروع ناجح. السؤال الحقيقي هو: ما المشكلة التي تحلها هذه الفكرة؟ ومن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحل الذي أقدمه، ولماذا سيختارون منتجي أو خدمتي بدلا من البدائل الموجودة؟ عندما نطرح هذه الأسئلة ننتقل من مجرد إعجاب بالفكرة إلى اختيار قيمتها في الواقع. ولهذا تأتي مرحلة دراسة السوق قبل أن نضع رأس مال في مشروع. نحتاج إلى أن نعرف البيئة التي سندخل إليها، من هم العملاء، ماذا يحتاجون، ما الأسعار الموجودة، من هم المنافسون، وما نقاط القوة والضعف في الخدمات الموجودة. وقد يبدأ ذلك ببحث بسيط ومقابلات مع العملاء والعملاء المحتملين وملاحظة السوق ودراسة المشاريع المشابهة. فالهدف ليس أن نثبت أن فكرتنا رائعة، وإنما أن نعرف هل لدينا فرصة حقيقية في الواقع.
1: وبعد أن نفهم السوق نحتاج إلى أن نفهم مواردنا. ما الذي أملكه الآن؟ المال والوقت والخبرة والمهارات والعلاقات والأدوات وحتى الأشخاص الذين يمكن أن يعملوا معي، لأن رأس المال ليس المال فقط. قد يمتلك شخصا مالا محدودا، لكنه يمتلك مهارة قوية أو معرفة بالسوق أو شبكة من العلاقات تساعده على البدء. وقد يمتلك شخص آخر مالا أكثر، لكنه لا يعرف كيف يستخدمه. ولهذا فإن الإدارة الحقيقية هي حسن استخدام الموارد المتاحة.
0: وهنا ندخل إلى الإدارة المالية. قبل افتتاح أي مشروع يجب أن نعرف تكلفة البداية، لكن الأهم أن نعرف تكاليف التشغيل بعد البداية. فقد يحتاج المشروع إلى معدات أو مواد أو تجهيزات في البداية، ثم تظهر مصروفات مستمرة مثل الإيجار والكهرباء والنقل والتسويق والرواتب وغيرها بحسب طبيعة المشروع. ولهذا لا يكفي أن نسأل كم أحتاج حتى أفتح هذا المشروع، بل يجب أن نسأل أيضا كم أحتاج حتى يستمر المشروع. ومن أهم القواعد هنا أن نفرق بين الإدارات والأرباح. دخول المال إلى المشروع لا يعني أن المال كله ربح. إذا ربح مشروع منتجات أو خدمات، هناك تكاليف يجب دفعها أولاً، وبعد حساب هذه التكاليف نستطيع أن نعرف ما الذي بقي. ولهذا فإن متابعة الإيرادات والمصروفات ليست مهمة ثانوية، بل هي في أساسيات الإدارة، لأن الأرقام تساعد صاحب المشروع على معرفة حقيقية وضعه واتخاذ قرار أكثر دقة.
1: وهناك أمر مهم أيضا، فصل المال الشخصي عن مال المشروع. عندما يأخذ صاحب المشروع من مال المشروع لكل احتياجاته الشخصية دون تسجيل أو حساب، يصبح من الصعب أن يعرف هل المشروع يحقق ربحا فعلا أم أنه يستهلك رأس ماله. لذلك فإن الانضباط المالي يبدأ من معرفة أين يذهب كل مبلغ حتى لو كان المشروع صغيراً.

0: لكن هل يعني ذلك أن نحتاج إلى رأس مال كبير حتى نبدأ؟ ليس بالضرورة، أحيانا يكون من الأفضل اختبار الفكرة على نطاق صغير قبل الاستثمار الكبير. يمكن تقديم نسخة أولية من المنتج أو الخدمة، ثم ملاحظة ردود العملاء ومعرفة ما الذي يحصل أو ما الذي يحتاج إلى تطوير. وهذه الخطوة تقلل من تكلفة الخطأ، لأن اكتشاف مشكلة في تجربة صغيرة أفضل من اكتشاف المشكلة بعد استثمار مبلغ كبير. وهنا تظهر أهمية إدارة المخاطر. إدارة المخاطر لا تعني أن نتوقف عند التجربة خوفا من الفشل، كما أنها لا تعني أن نغامر بكل ما نملك، بل تعني أن نعرف المخاطر المحتملة ونقدر أثرها ونفكر في البدائل قبل اتخاذ القرار. فإذا أردت فتح مشروع، اسأل نفسك: ماذا لو لم تحقق المبيعات المتوقعة؟ ماذا لو ارتفعت التكلفة؟ ماذا لو احتجت إلى وقت أطول حتى أصل إلى الاستقرار؟ وجود خطة بديلة لا يعني التشاؤم، بل يعني الاستعداد.
1: وبعد إطلاق المشروع تبدأ مرحلة جديدة من الإدارة، إدارة العملاء. فالمنتج الجيد وحده لا يكفي، تجربة العميل تبدأ من اللحظة التي يسمع فيها عن المشروع، ثم طريقة التواصل معه، ثم جودة الخدمة، ثم ما يحدث بعد الشراء. ولهذا فإن بناء الثقة لا يأتي من الإعلان فقط، وإنما من الوفاء بالوعود والوضوح والاحترام ومعالجة الأخطاء عندما تحدث.
0: طبعا هذا هو فن الإدارة، نتعرف عن المخاطر، عن المشكلات، عن الأشياء المحتملة التي قد ممكن أن تواجهنا، ولنبني مشروعا ناجحا وادخار رأس مال جيد. وطبعا يجب علينا اتخاذ خطوات معينة، هو الدراسة المسبقة والتخطيط وغيره من دراسات المشروع قبل البداية. طبعا نختم فقرتنا فن الإدارة، ونتمنى لكل شخص صاحب مشروع أن ينجح في مشروعه، وأن يخطط له مسبقا لكي ينجح بصورة واضحة وجيدة.

0: أعزائي المستمعين نكون وإياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. كانت معانا الجميلتين كنار السعيد وأيضا سلمى علي. كلمتين أو كلمة من كل واحدة توجهها لأسرة برنامج دلتا أكاديمي والإذاعة دلتا بشكل عام ولمن تحب.
1: حابة أوجه شكر لإذاعة دلتا لإتاحة لنا هاي الفرصة أن نطلع ونخوض التجربة ونكسر حاجز الخوف ونجرب هيك شيء, يعني لأنه بصراحة مو كل الإذاعات بتتيح هاي الشغلة. وحابة أشكر كمان أهلي والأصدقاء والدكتور خالد عمر على ترشيحه لإلي أني أدخل بهيك شغلة, وأشكر المستمعين كمان. شكرا إليك أجان حبيبتي ولسلمى, شكرا على هذه الفرصة.
0: شكرا جزيلا سلمى. شكرا طبعا, أوجه تحية إلى كل من يعمل في إذاعة دلتا وأهنئهم على هذا البرنامج لأنه فتح باب جدا جميل لطلاب الإعلام, هواة الإعلام طبعا. وأحب أشكر الأهل الأصدقاء أو كل من يسمعنا الآن وأي شخص عنده حلم أو هدف أتمنى له أن يحقق هدفه وحلمه, بس أنت استمر وأعمل بالذي عليك وإن شاء الله تتقدم إلى الأفضل. إذن كل شكر والتقدير لكم مستمعينا الكرام والكنار وأيضا لسلمى من إذاعة دلتا اف ام. كنت أنا معكم من التقديم وأيضا من الإشراف العام الأستاذ زيد, ومن الإخراج المتميز عبد الكريم المعدني. دمتم ودم الوطن في ألف خير. Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
9: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
11: فعلا إنه سوبر داك.
10: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم،
4: كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال.
3: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: ما هي كل هذه الرسائل؟
8: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
2: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
8: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
2: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
8: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
2: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: Just found it.
11: وكلة ضحكة
12: زبجة
11: ندارة
12: كركرة
11: ضحك من قلبك.
13: اشتغل بقى.
12: ايه بقى اللي انت بتعمله ده؟
13: يا اخي مش عارف، التلفزيون ده كان بيجيب القناة الأولى، حاولت اجيب له تانية مش عايز، الزر ضيق شوية.
12: لا بنرمي الزبالة ده.
13: زبالة؟ ده بيجيب الجزيرة ده.
12: جزيرة؟
13: ها
12: جزيرة ايه؟
13: جزيرة الدهب اللي قدام الناحية التانية.
14: وامن
13: في يا جمعه، ايه القلق ده؟ ايه الزحمه دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسه دي؟
14: اه يا اخويا عروسه، ما جاموسه.
13: طب بالراحه شويه يا ستي، الف مبروك على الجاموسه.
15: هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده.
13: بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟
15: اسمع كلام صاحبك مره واحده، اسبقني انت على البيت وانا هجيب الناس واجيلك.
13: انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه.
15: ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري.
13: يا غبي
15: حبيبي
13: اتخرج.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم. تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاب العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
0: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
5: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
6: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
7: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: راديو دلتا 101.7، the number one hit Arabic station in the Middle East.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحكم.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
1: يا صباح البن. بن الكابوس.
8: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
12: التهاب وتليف الكبد،
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
13: علاج البواسير،
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
2: من زمان
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية استعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: Today's best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: وأنت تتصفح تطبيق تيك توك كل يوم، قد تكون قد صادفت هذه الفتاة الأمريكية البريئة ذات الوجه الملائكي في أحد المقاطع وهي تؤدي بعض الرقصات المشهورة، أو تعمل مقالب في أبيها المرح، أو تلاعب شقيقتها المعاقة التي لا تقوى على المشي والوقوف، فتضغط على زر الإعجاب وأنت تبتسم لظرافتها ومقاطعها المشاكسة، ثم تكمل تصفحك في أمان دون أن تعرف أن ذلك المقطع اللطيف رفقة شقيقتها الذي حصل على آلاف الإعجابات والمشاركات هو آخر ما يجمعهما معا قبل يوم واحد من ارتكاب أبشع جريمة في حق أختها الكبيرة المعاقة والملازمة للكرسي الكهربائي والتي لا تكاد ابتسامتها اللطيفة تفارق وجهها. إليكم القصة المزعجة التي سيقشعر لها بدنك عن فتاة التيك توك القاتلة التي أقل ما يمكن القول عنها أنها وحش آدمي لا يرحم. ككل أسرة سعيدة، عاش أب وأم رفقة ابنتيهما الصغيرتين في رغد وطمأنينة في إحدى المنازل بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وكان للأبوين فتاة وضيعة بريئة الوجه تبلغ من العمر 19 عاما، تعاني من إعاقة حركية تمنعها من الوقوف والمشي، تدعى هيلين ميلر، وفتاة لا يتجاوز عمرها 14 عاما، تبدو كأي فتاة مراهقة أمريكية بشعرها الأشقر وعيناها الزرقاوتين، تدعى كيلر ميلر، مدمنة للتيك توك ولمواقع التواصل الاجتماعي، تنشر مقاطعها اللطيفة رفقة أختها وأبيها السعيد والمسالم الذي يبدو أنه كرس جل طاقته وجهده حتى يسعد ابنتيه المحبوبتين ويحافظ على ابتسامتهما للأبد، لكن ما سيقع لاحقا لن ينتزع الابتسامة منهم فقط، ولكن سينتزع منهم صفاء حياتهم وسيفقدهم عقولهم من هول الصدمة. الحادثة المأساوية والمفجعة وقعت عام 2021 وتحديدا ليلة 21 من فبراير، بينما الكل نائم بدأت أفكار شيطانية تلعب بذهن كيلر. في وقت متأخر من الليل اتجهت بخطوات ثابتة نحو المطبخ وأخذت سكينا كبيرا حادا وقصدت غرفة نومها حيث تنام أختها الكبيرة هيلين بجانب سريرها، فألقت نظرة على وجه شقيقتها التي تبدو مستغرقة في النوم في راحة وطمأنينة، إلى أن باغثتها بحركة مفاجئة فغرزت السكين في رقبتها إلى أن تطايرت الدماء منها في منظر مرعب ومؤسف. لكن كيلر لم تتوقف بعد الطعنة الأولى، ولكن ظلت تطعن شقيقتها مرارا وتكرارا بعنف ودون توقف، إلى أن تدرج السرير بالحمرة وتصبغ وجهها وكل ملابسها بدماء أختها، فتوقفت تتنفس بعنف وتتأمل المنظر المرعب بنظرات باردة، فحملت المخدة من على الأرض وغطت وجه شقيقتها التي أصبحت جثة هامدة بجسد مطعون وقلب مغدور. خرجت كيلر بهدوء إلى خارج المنزل لتتنفس الهواء المنعش، وكأنها انتصرت في معركة ضد العدو بعد أن خنقتها رائحة الدماء القوية، فبدأت تحوم حول البيت في توتر كالمجنونة ويديها ملطخة بدم أختها الشقيقة، فغمست يديها في الثلج لتتخلص من الدماء، ثم عادت واتصلت برقم الشرطة، فجاء الرد من الشرطي وقالت له بكل برودة ودون أدنى تردد: لقد قتلت شقيقتي. لقد كانت نبرة صوت كيلر هادئة وباردة لدرجة أن الشرطي لم يصدق الأمر، ظن أنها مجرد مراهقة ترغب في القيام بمقالب صبيانية، إلى بدأت تردد الجملة مرة تلو الأخرى، فبدأ الشرطي يشعر بالريبة وأرسل الدورية إلى منزلها، فاستقبلتهم بمنظر صعقه كل رجال الشرطة. لقد وجدوها واقفة تنتظرهم في سلام وهدوء وملابسها تقطر بالدماء، وتوجهت نحوهم وهي تمد يدها ليضعوا لها الأصفاد. فدخل رجال الشرطة بعد أن دلتهم على غرفة النوم المشؤومة، وبمجرد دخولهم الغرفة لم يتحرك أي من رجال الشرطة من هول ما وجدوه. عندما أزالوا المخدة من على وجه هيلين المسكينة، فقد كان السكين لا يزال مغروسا في عنقها والدماء متناثرة هنا وهناك، وكأن الغرفة مكان لذبح الخرفان. اقتادت الشرطة المراهقة كيلر إلى مخفر الشرطة وسط إغماءات وصرخات أمها التي عجزت عن تقبل ما حصل لتوه، وأمام نظرات الأب الفارغة والصامتة، فأي وحش هذا الذي ينقض على شقيقه المعاق ويسدد له أعنف الطعنات دون سبب أو مبرر؟ استمرت التحقيقات مع كيلر التي لم تتحدث كثيرا وظلت تشاهد كل شيء بنظرات خافتة وكأنها من عالم آخر، إلى أن كسرت إحدى صديقاتها الصمت وصرحت للشرطة أن كيلر دائما ما كان لها افتتان بالقتل، وطالما حلمت بتقليد الأفلام التي تشاهدها والمانجا التي تقرأها وتجربة شعور قتل معه، فكان خيار كيلر الوحيد وقتل أختها المعاقة التي لن تقوى على الدفاع على نفسها. رفض الوالدان ما قالته صديقتها بعنف وبقوة، فقدرتهما على تقبل كل ما آل إليه الوضع قد تجاوز طاقتهما، ولا تزال التحريات قائمة إلى يومنا هذا منذ الواقعة الأليمة في السنة الفارطة، مع وجود بعض التحريات من المحكمة التي تقول أن كيلر ستتلقى حكم الإعدام وسط مساعي المحامي لإقناع القضاة بمرض نفسي كانت تعاني منه. وإلى الآن لا زالت كيلر القاتلة تقبع في إحدى الزنزانات بعد أن تركت جمهورها على تيك توك بل العالم أجمع في صدمة مما ارتكبته من وحشية لا تخطر على بال بشر.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: See you soon. Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214-35.

0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض

0: فترة محدودة الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: يوه، مطعم الحلواني التركي،
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، هزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
5: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر، رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Just found it. Radio Delta. اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: started today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wucklet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: ضحك من قلبك.
4: أنا طول عمري بقول إن الفلوس اتعملت عشان الإنسان يصرفها ويتمتع بيها، مش عشان يكنزها.
5: وأنا بصراحة يا حبيبتي مش مخلية حيلته أي حاجة، ما تتقى والبول عشان اللي يعرف يبص شمال ولا يمين. طبعا
4: هو معقول؟ معقول هيسيب الجمال ده كله يبص بره؟
5: ميرسي قوي يا روح قلبي.
4: الله يا إنجي، العقد اللي إنتي لابساه هياكل من رقبتك حتة.
6: الخابور كمان حلو قوي. ده بيجيب الإف إم. معلم التدبير.
5: بس عليك يا رحمة.
4: بس يا حبيبتي ممكن اعرف دفعتي فيه قد ايه؟
5: حيا ولا يا دوري يا هاني، مبلغ تافه جدا، حوالي مليون وربع.
6: مليون وربع
5: جنيه طبعا.
6: ده
5: ايوه
6: هو والخبر.
5: لا الخبر بربع.
6: خبر بربع، الخبر غليت في البلد قوي.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل

0: نظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز.
0: جولة تعز الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق، خيال. What is love? Baby don't hurt. كده
5: مشاوي رهيبة،
7: نكهة تركية عجيبة.
6: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقية.

0: 7-11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
6: Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: أجل طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-68. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700 10770 أو 7779214 35.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات

0: ماذا سيحدث لو انفجرت كل الأسلحة والرؤوس النووية في العالم في نفس اللحظة؟ ففي العالم حالياً يوجد 14,000 رأس نووية مشمعة. فتخيل أن ينجر العالم لحرب عالمية نووية شاملة يقرر فيها رؤساء الدول النووية أن يكتبوا نهاية البشرية. فمن يملك أقوى وأكثر وأخطر الأسلحة النووية الآن؟ في المرتبة التاسعة كوريا الشمالية ب30 رأسا نووية، وإسرائيلية الثامنة ب90 رأسا نووية، وفي المرتبة السابعة والسادسة الهند وباكستان بمتوسط 150 رأسا نووية، وإنجلترا في المرتبة الخامسة ب200 رأسا، والصين تأتي في المرتبة الرابعة ب290 رأسا، ثم فرنسا ب300 رأس. والآن المرتبتين الأولى والثانية وهما الأخطر على وجه الأرض واللذين يملكان أسلحة يوم القيامة الحقيقية. المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية ب6185 رأسا نووية، والأولى كلنا نعرفها، إنه الدب المرعب الذي يدب الرعب الآن في قلوب أوروبا وأمريكا، روسيا ب6500 رأسا نووية. لقد تفوق الروس حتى على أمريكا التي تحكم العالم. بسبب هذه القوى المرعبة أصبحت فكرة أن تدخل أي دولة في حرب مع روسيا بمثابة انتحار. ولكن ماذا سيحدث إن حدثت الحرب النووية واستخدمت كل الدول أسلحتها النووية في هذه الحرب مشمعة؟ لنتخيل هذا، فبحسب أحد التصريحات السابقة بأن صاروخا يحمل 10 رؤوس نووية قادر على تدمير ولاية تكساس عن بكرة أبيها، وولاية تكساس أكبر من حجم دولة قطر مثلا ب63 مرة، وبربع حجم دولة الجزائر، وبنصف حجم مصر. ولتدمير أمريكا ستحتاج 100 من هذا الصاروخ، أي 1000 رأس نووية، وتملك روسيا 6500 رأس نووية، أي أنها قادرة على تدمير أمريكا 6 مرات. وبهذا المعدل ستكون صواريخ روسيا وحدها كافية لإبادة العالم. وحينما تنفجر الصواريخ في أمريكا سنسمع الانفجار في أي منطقة في العالم، وستنتشر النيران كالجحيم على الأرض، وستأكل وتدمر كل شيء في طريقها، وستقذف المواد المشعلة والنيران من السماء كمذنبات نووية مميتة، وستبدأ السحابة النووية في حجب أشعة الشمس حتى لو لم تصلنا النيران، فستقضي المواد المشعة علينا بأبشع الطرق. وحينما تنفجر باقي الرؤوس النووية ستتحول الأرض لكتلة فحم لا حياة فيها. وإن استطعنا الاختباء في مخابئ تحت الأرض ستتسرب المواد المشعة على مدار أيام وشهور، وستبدأ الأمراض المميتة والجلدية في اقتناس البشر واحدا تلو الآخر. حتى في أعمق الأماكن في الأرض قد نعيش لسنوات ولكن لن ننجب، وستنتهي الحياة بموت آخر إنسان يعيش تحت الأرض. سيكون الخروج على سطح الأرض محرما، فالخروج ولو لدقيقة سيتسبب في ظهور طفح جلدي مميت على كامل الجسد وانهيار الأعضاء الحيوية في بضع ساعات أو حتى دقائق، وسيكون هذا الشخص محرما عليه أن يعود تحت الأرض لأن جسده أصبح مشعا وخطيرا، وقد يصيب من يختبئون تحت الأرض بالأمراض المميتة والخطيرة.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ. Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.

0: للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: دلتا وباس والبقيتون شهيدا.

0: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون عندما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. Radio Delta, number one.

حرة الوجه والأشواق يبكي وقصة ما تفرق من حرة الوجه والأشواق يبكي بدم الهوى الرفرة يبكي بدم الهوى الرفرة ولو عيك الهايل المشتاق قد عمى منا وحل العشاق قد عمى منا وحل العشاق.

انتو شتبتي على الخلة اللي انا فرق الاوطان انتو شتبتي على الخلة اللي انا فرق الاوطان وخلت الحزن والاشجار وخلت الحزن والاشجار والدم وقدام في الاوجان والزهد قد فرح الاجفان والزهد قد فرح الاجفان.

خلي البكاء ايها الصدقة والزهد لا مطلع الافراح، خلي البكاء ايها الصدقة والزهد لا مطلع

0: Listen. Radio Delta. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700 10770 أو 7779 1435.
3: يوه مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان.
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان.
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان.
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان.
6: من زمان.
4: حلويات وبيتزا ومعجنات.
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakflet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: بحكم من قلبك.
3: اشتغل بقى.
4: ايه بقى اللي انت بتعمله ده؟
3: يا اخي مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى. حاولت اجيب له الثانيه مش عايز، الزر ضيق شويه.
4: لا بنرمي الزباله ده.
3: زباله؟ ده بيجيب الجزيره ده.
4: جزيرة؟
3: اه
4: جزيرة ايه؟
3: جزيرة الدهب اللي قدام الناحية التانية.
5: وامان
3: في يا جمعة؟ ايه القلق ده؟ ايه الزحمة دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسة دي؟
5: اه يا اخويا عروسة، امال جاموسة؟
3: طب بالراحة شوية يا ستي، ألف مبروك على الجاموسة.
6: هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده.
3: بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟
6: اسمع كلام صاحبك مرة واحدة، اسبقني انت على البيت وانا هجيب الناس واجيلك.
3: انت متأكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه.
6: ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري.
3: يا غبي
6: حبيبي
3: اتخرج.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هديتي من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن، يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
8: شواية وبرست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
10: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
11: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: today. Welcome to Radio Delta. Oh, God. هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: شخصيات

0: وأنت تتصفح تطبيق تيك توك كل يوم، قد تكون قد صادفت هذه الفتاة الأمريكية البريئة ذات الوجه الملائكي في أحد المقاطع وهي تؤدي بعض الرقصات المشهورة، أو تعمل مقالب في أبيها المرح، أو تلاعب شقيقتها المعاقة التي لا تقوى على المشي والوقوف، فتضغط على زر الإعجاب وأنت تبتسم لظرافتها ومقاطعها المشاكسة، ثم تكمل تصفحك في أمان دون أن تعرف أن ذلك المقطع اللطيف رفقة شقيقتها الذي حصل على آلاف الإعجابات والمشاركات هو آخر ما يجمعهما معا قبل يوم واحد من ارتكاب أبشع جريمة في حق أختها الكبيرة المعاقة والملازمة للكرسي الكهربائي والتي لا تكاد ابتسامتها اللطيفة تفارق وجهها. إليكم القصة المزعجة التي سيقشعر لها بدنك عن فتاة التيك توك القاتلة التي أقل ما يمكن القول عنها أنها وحش آدمي لا يرحم. ككل أسرة سعيدة عاش أب وأم رفقة ابنتيهما الصغيرتين في رغد وطمأنينة في إحدى المنازل بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وكان للأبوين فتاة وضيعة بريئة الوجه تبلغ من العمر 19 عاما تعاني من إعاقة حركية تمنعها من الوقوف والمشي تدعى هيلين ميلر، وفتاة لا يتجاوز عمرها 14 عاما تبدو كأي فتاة مراهقة أمريكية بشعرها الأشقر وعيناها الزرقاوتين تدعى كيلر ميلر، مدمنة للتيك توك ولمواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقاطعها اللطيفة رفقة أختها وأبيها السعيد والمسالم الذي يبدو أنه كرس جل طاقته وجهده حتى يسعد ابنتيه المحبوبتين ويحافظ على ابتساماتهما للأبد، لكن ما سيقع لاحقا لن ينتزع الابتسامة منهم فقط، ولكن سينتزع منهم صفاء حياتهم وسيفقدهم عقولهم من هول الصدمة. الحادثة المأساوية والمفجعة وقعت عام 2021 وتحديدا ليلة 21 من فبراير، بينما الكل نائم بدأت أفكار شيطانية تلعب بذهن كيلر. في وقت متأخر من الليل اتجهت بخطوات ثابتة نحو المطبخ وأخذت سكينا كبيرا حادا وقصدت غرفة نومها حيث تنام أختها الكبيرة هيلين بجانب سريرها، فألقت نظرة على وجه شقيقتها التي تبدو مستغرقة في النوم في راحة وطمأنينة، إلى أن باغثتها بحركة مفاجئة فغرزت السكين في رقبتها إلى أن تطايرت الدماء منها في منظر مرعب ومؤسف. لكن كيلر لم تتوقف بعد الطعنة الأولى، ولكن ظلت تطعن شقيقتها مرارا وتكرارا بعنف ودون توقف إلى أن تدرج السرير بالحمرة وتصبغ وجهها وكل ملابسها بدماء أختها، فتوقفت تتنفس بعنف وتتأمل المنظر المرعب بنظرات باردة، فحملت المخدة من على الأرض وغطت وجه شقيقتها التي أصبحت جثة هامدة بجسد مطعون وقلب مغدور. خرجت كيلر بهدوء إلى خارج المنزل لتتنفس الهواء المنعش، وكأنها انتصرت في معركة ضد العدو بعد أن خنقتها رائحة الدماء القوية، فبدأت تحوم حول البيت في توتر كالمجنونة ويديها ملطخة بدم أختها الشقيقة، فغمست يديها في الثلج لتتخلص من الدماء، ثم عادت واتصلت برقم الشرطة، فجاء الرد من الشرطي وقالت له بكل برودة ودون أدنى تردد: لقد قتلت شقيقتي. لقد كانت نبرة صوت كيلر هادئة وباردة لدرجة أن الشرطي لم يصدق الأمر، ظن أنها مجرد مراهقة ترغب في القيام بمقالب صبيانية، إلى بدأت تردد الجملة مرة تلو الأخرى، فبدأ الشرطي يشعر بالريبة وأرسل الدورية إلى منزلها، فاستقبلتهم بمنظر صعقه كل رجال الشرطة. لقد وجدوها واقفة تنتظرهم في سلام وهدوء وملابسها تقطر بالدماء، وتوجهت نحوهم ويتمد يدها ليضعوا لها الأصفاد، فدخل رجال الشرطة بعد أن دلتهم على غرفة النوم المشؤومة، وبمجرد دخولهم الغرفة لم يتحرك أي من رجال الشرطة من هول ما وجدوه. عندما أزالوا المخدة من على وجه هيلين المسكينة فقد كان السكين لا يزال مغروسا في عنقها والدماء متناثرة هنا وهناك، وكأن الغرفة مكان لذبح الخرفان. اقتادت الشرطة المراهقة كيلر إلى مخفر الشرطة وسط إغماءات وصرخات أمها التي عجزت عن تقبل ما حصل للتو، وأمام نظرات الأب الفارغة والصامتة، فأي وحش هذا الذي ينقض على شقيقه المعاق ويسدد له أعنف الطعنات دون سبب أو مبرر؟ استمرت التحقيقات مع كيلر التي لم تتحدث كثيرا وظلت تشاهد كل شيء بنظرات خافتة وكأنها من عالم آخر، إلى أن كسرت إحدى صديقاتها الصمت وصرحت للشرطة أن كيلر دائما ما كان لها افتتان بالقتل، وطالما حلمت بتقليد الأفلام التي تشاهدها والمانجا التي تقرأها وتجربة شعور قتل ما، فكان خيار كيلر الوحيد وقتل أختها المعاقة التي لن تقوى على الدفاع على نفسها. رفض الوالدان ما قالته صديقتها بعنف وبقوة، فقدرتهما على تقبل كل ما آلى إليه الوضع قد تجاوز طاقتهما، ولا تزال التحريات قائمة إلى يومنا هذا منذ الواقعة الأليمة في السنة الفارطة، مع وجود بعض التحريات من المحكمة التي تقول أن كيلر ستتلقى حكم الإعدام وسط مساعي المحامي لإقناع القضاة بمرض نفسي كانت تعاني منه. وإلى الآن لا زالت كيلر القاتلة تقبع في إحدى الزنزانات بعد أن تركت جمهورها على تيك توك، بل العالم أجمع في صدمة مما ارتكبته من وحشية لا تخطر على بال بشر.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
0: منتجات LG
1: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
0: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية، ووقت للنمو، ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه، ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة.

0: وكبار. تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة، مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: Just...

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث، ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
2: كركرة
0: ضحك من قلبك.
3: أنا طول عمري بقول إن الفلوس اتعملت عشان الإنسان يصرفها ويتمتع بيها مش عشان يكنزها.
4: وأنا بصراحة يا حبيبتي مش مخلية حيلته أي حاجة ما تتعى والبول عشان اللي يعرف ليه بص شمال ولا يمين. طبعا
3: وهو معقول معقول هيسيب الجمال ده كله يبص بره؟
4: ميرسي قوي يا روح قلبي.
3: الله يا إنجي العقد اللي انتي لابساه ده هياكل من رقبتك حته.
5: الصابور كمان حلو قوي ده بيجيب الاف ام. معلم التدبير
4: بس عليك يا روح قلبي.
3: ميرسي يا حبيبتي. ممكن اعرف دفعتي فيه قد ايه؟
4: هي ولا يا دوريه هاني مبلغ تافه جدا حوالي مليون وربع.
5: مليون وربع
4: جنيه طبعا
5: ده.
4: ايوه
5: هو والخبر؟
4: لا الخبر بربع.
5: خبر بربع الخبر غليت في البلد قوي.

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
3: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
8: شخصيات

0: ماذا سيحدث لو انفجرت كل الأسلحة والرؤوس النووية في العالم في نفس اللحظة؟ ففي العالم حالياً يوجد 14 ألف رأس نووية مشمعة. فتخيل أن ينجر العالم لحرب عالمية نووية شاملة يقرر فيها رؤساء الدول النووية أن يكتبوا نهاية البشرية. فمن يملك أقوى وأكثر وأخطر الأسلحة النووية الآن؟ في المرتبة التاسعة كوريا الشمالية بثلاثين رأسا نووية، وإسرائيل هي الثامنة بتسعين رأسا نووية، وفي المرتبة السابعة والسادسة الهند وباكستان بمتوسط 150 رأسا نووية، وإنجلترا في المرتبة الخامسة ب200 رأسا، والصين تأتي في المرتبة الرابعة ب290 رأسا، ثم فرنسا ب300 رأس. والآن المرتبتين الأولى والثانية وهما الأخطر على وجه الأرض واللذين يملكان أسلحة يوم القيامة الحقيقية. المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية ب6185 رأسا نووية، والأولى كلنا نعرفها، إنه الدب المرعب الذي يدب الرعب الآن في قلوب أوروبا وأمريكا، روسيا ب6500 رأسا نووية. لقد تفوق الروس حتى على أمريكا التي تحكم العالم. بسبب هذه القوى المرعبة أصبحت فكرة أن تدخل أي دولة في حرب مع روسيا بمثابة انتحار. ولكن ماذا سيحدث إن حدثت الحرب النووية واستخدمت كل الدول أسلحتها النووية في هذه الحرب مشمعة؟ لنتخيل هذا. فبحسب أحد التصريحات السابقة بأن صاروخا يحمل 10 رؤوس نووية قادر على تدمير ولاية تكساس عن بكرة أبيها، وولاية تكساس أكبر من حجم دولة قطر مثلا ب63 مرة، وبربع حجم دولة الجزائر، وبنصف حجم مصر. ولتدمير أمريكا ستحتاج 100 من هذا الصاروخ، أي 1000 رأس نووية، وتملك روسيا 6500 رأس نووية، أي أنها قادرة على تدمير أمريكا 6 مرات. وبهذا المعدل ستكون صواريخ روسيا وحدها كافية لإبادة العالم. وحينما تنفجر الصواريخ في أمريكا سنسمع الانفجار في أي منطقة في العالم، وستنتشر النيران كالجحيم على الأرض، وستأكل وتدمر كل شيء في طريقها، وستقذف المواد المشعلة والنيران من السماء كمذنبات نووية مميتة، وستبدأ السحابة النووية في حجب أشعة الشمس حتى لو لم تصلنا النيران، فستقضي المواد المشع علينا بأبشع الطرق. وحينما تنفجر باقي الرؤوس النووية ستتحول الأرض لكتلة فحم لا حياة فيها. وإن استطعنا الاختباء في مخابئ تحت الأرض ستتسرب المواد المشعة على مدار أيام وشهور، وستبدأ الأمراض المميتة والجلدية في اقتناس البشر واحدا تلو الآخر. حتى في أعمق الأماكن في الأرض قد نعيش لسنوات ولكن لن ننجب، وستنتهي الحياة بموت آخر إنسان يعيش تحت الأرض. سيكون الخروج على سطح الأرض محرما، فالخروج ولو لدقيقة سيتسبب في ظهور طفح جلدي مميت على كامل الجسد وانهيار الأعضاء الحيوية في بضع ساعات أو حتى دقائق. وسيكون هذا الشخص محرما عليه أن يعود تحت الأرض لأن جسده أصبح مشعا وخطيرا، وقد يصيب من يختبئون تحت الأرض بالأمراض المميتة والخطيرة.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي،
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج.

0: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
0: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبافون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
4: ثقة يمان.
5: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات.
4: ثقة يمان.
3: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
5: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
3: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم.
4: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.

0: شيش طاووق خيال.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. You're listening to Delta.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة.

0: إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: يوه، مطعم الحلواني التركي،
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
3: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
1: 772-238-378.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: اشتغل بقى.
1: ايه بقى اللي انت بتعمله ده؟
2: يا اخي مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناة الاولى، حاولت اجيب له تانية مش عايز، الزر ضيق شوية.
1: لا بنرمي الزبالة ده.
2: زبالة؟ ده بيجيب الجزيرة ده.
1: جزيرة؟
2: اه
1: جزيرة ايه؟
2: جزيرة الدهب اللي قدام الناحية التانية.
3: وامن
2: في يا جمعة؟ ايه القلع ده؟ ايه الزحمة دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسة دي؟
3: اه يا اخويا عروسة، امال جاموسة؟
2: طب بالراحة شوية يا ستي، ألف مبروك على الجاموسة.
4: هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده.
2: بيت ايه اللي هتنكسه ب200 جنيه؟
4: اسمع كلام صاحبك مرة واحدة، اسبقني انت على البيت وانا هجيب الناس واجيلك.
2: انت متأكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه.
4: ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري.
2: يا غبي
4: حبيبي.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيدو ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات.

0: وأنت تتصفح تطبيق تيك توك كل يوم، قد تكون قد صادفت هذه الفتاة الأمريكية البريئة ذات الوجه الملائكي في أحد المقاطع وهي تؤدي بعض الرقصات المشهورة، أو تعمل مقالبة في أبيها المرح، أو تلاعب شقيقتها المعاقة التي لا تقوى على المشي والوقوف، فتضغط على زر الإعجاب وأنت تبتسم لظرافتها ومقاطعها المشاكسة، ثم تكمل تصفحك في أمان دون أن تعرف أن ذلك المقطع اللطيف رفقة شقيقتها الذي حصل على آلاف الإعجابات والمشاركات هو آخر ما يجمعهما معا قبل يوم واحد من ارتكاب أبشع جريمة في حق أختها الكبيرة المعاقة والملازمة للكرسي الكهربائي والتي لا تكاد ابتسامتها اللطيفة تفارق وجهها. إليكم القصة المزعجة التي سيقشعر لها بدنك عن فتاة التيك توك القاتلة التي أقل ما يمكن القول عنها أنها وحش آدمي لا يرحم. ككل أسرة سعيدة عاش أب وأم رفقة ابنتيهما الصغيرتين في رغد وطمأنينة في إحدى المنازل بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وكان للأبوين فتاة وضيعة بريئة الوجه تبلغ من العمر 19 عاما تعاني من إعاقة حركية تمنعها من الوقوف والمشي تدعى هيلين ميلر، وفتاة لا يتجاوز عمرها 14 عاما تبدو كأي فتاة مراهقة أمريكية بشعرها الأشقر وعيناها الزرقاوتين تدعى كيلر ميلر، مدمنة للتيك توك ولمواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقاطعها اللطيفة رفقة أختها وأبيها السعيد والمسالم الذي يبدو أنه كرس جل طاقته وجهده حتى يسعد ابنتيه المحبوبتين ويحافظ على ابتساماتهما للأبد، لكن ما سيقع لاحقا لن ينتزع الابتسامة منهم فقط، ولكن سينتزع منهم صفاء حياتهم وسيفقدهم عقولهم من هول الصدمة. الحادثة المأساوية والمفجعة وقعت عام 2021 وتحديدا ليلة 21 من فبراير، بينما الكل نائم بدأت أفكار شيطانية تلعب بذهن كيلر. في وقت متأخر من الليل اتجهت بخطوات ثابتة نحو المطبخ وأخذت سكينا كبيرا حادا وقصدت غرفة نومها حيث تنام أختها الكبيرة هيلين بجانب سريرها، فألقت نظرة على وجه شقيقتها التي تبدو مستغرقة في النوم في راحة وطمأنينة، إلى أن باغثتها بحركة مفاجئة فغرزت السكين في رقبتها إلى أن تطايرت الدماء منها في منظر مرعب ومؤسف. لكن كيلر لم تتوقف بعد الطعنة الأولى، ولكن ظلت تطعن شقيقتها مرارا وتكرارا بعنف ودون توقف إلى أن تدرج السرير بالحمرة وتصبغ وجهها وكل ملابسها بدماء أختها، فتوقفت تتنفس بعنف وتتأمل المنظر المرعب بنظرات باردة، فحملت المخدة من على الأرض وغطت وجه شقيقتها التي أصبحت جثة هامدة بجسد مطعون وقلب مغدور. خرجت كيلر بهدوء إلى خارج المنزل لتتنفس الهواء المرعش، وكأنها انتصرت في معركة ضد العدو بعد أن خنقتها رائحة الدماء القوية، فبدأت تحوم حول البيت في توتر كالمجنونة ويديها ملطخة بدم أختها الشقيقة، فغمست يديها في الثلج لتتخلص من الدماء، ثم عادت واتصلت برقم الشرطة، فجاء الرد من الشرطي وقالت له بكل برودة ودون أدنى تردد: لقد قتلت شقيقتي. لقد كانت نبرة صوت كيلر هادئة وباردة لدرجة أن الشرطي لم يصدق الأمر، ظن أنها مجرد مراهقة ترغب في القيام بمقالب صبيانية، إلى بدأت تردد الجملة مرة تلو الأخرى، فبدأ الشرطي يشعر بالريبة وأرسل الدورية إلى منزلها، فاستقبلتهم بمنظر صعقه كل رجال الشرطة. لقد وجدوها واقفة تنتظرهم في سلام وهدوء وملابسها تقطر بالدماء، وتوجهت نحوهم ويتمد يدها ليضعوا لها الأصفاد، فدخل رجال الشرطة بعد أن دلتهم على غرفة النوم المشؤومة، وبمجرد دخولهم الغرفة لم يتحرك أي من رجال الشرطة من هول ما وجدوه. عندما أزالوا المخدة من على وجه هيلين المسكينة فقد كان السكين لا يزال مغروسا في عنقها والدماء متناثرة هنا وهناك، وكأن الغرفة مكان لذبح الخرفان. اقتادت الشرطة المراهقة كيلر إلى مخفر الشرطة وسط إغماءات وصرخات أمها التي عجزت عن تقبل ما حصل للتو وأمام نظرات الأب الفارغة والصامتة، فأي وحش هذا الذي ينقض على شقيقه المعاق ويسدد له أعنف الطعنات دون سبب أو مبرر؟ استمرت التحقيقات مع كيلر التي لم تتحدث كثيرا وظلت تشاهد كل شيء بنظرات خافتة وكأنها من عالم آخر، إلى أن كسرت إحدى صديقاتها الصمت وصرحت للشرطة أن كيلر دائما ما كان لها افتتان بالقتل، وطالما حلمت بتقليد الأفلام التي تشاهدها والمانجا التي تقرأها وتجربة شعور قتل معه، فكان خيار كيلر الوحيد وقتل أختها المعاقة التي لن تقوى على الدفاع على نفسها. رفض الوالدان ما قالته صديقتها بعنف وبقوة، فقدرتهما على تقبل كل ما آلى إليه الوضع قد تجاوز طاقتهما، ولا تزال التحريات قائمة إلى يومنا هذا منذ الواقعة الأليمة في السنة الفارطة، مع وجود بعض التحريات من المحكمة التي تقول أن كيلر ستتلقى حكم الإعدام وسط مساعي المحامي لإقناع القضاة بمرض نفسي كانت تعاني منه. وإلى الآن لا زالت كيلر القاتلة تقبع في إحدى الزنزانات بعد أن تركت جمهورها على تيك توك، بل العالم أجمع في صدمة مما ارتكبته من وحشية لا تخطر على بال بشر.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

برنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا

0: الضوئية، العروض لفترة محدودة، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم،
3: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة،
3: نكهة تركية عجيبة،
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقية.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20،
10: جوار مدارس صناع النجاح.
9: تليفون 7700-10770
10: أو 777-921-435.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: كل يوم في هواك
14: وانت ماشي كل يوم.
15: أيوة
14: لازم تاخذها كل يوم.
15: ايش هي؟
14: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
16: اسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
17: يا طعمة
14: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7758848460. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس، وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. دريال ونص، خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: كما أفضل.
1: Radio Delta every hour, guarantee.
2: It's quite fantastic.
1: Radio Delta.
0: كما أفضل. أكيد أفضل.
1: Radio Delta in stereo.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. This is Radio Classic Tracks and Hot Hits Radio. You just found it.

0: شفة
1: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
4: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: أنا طول عمري بقول إن الفلوس اتعملت عشان الإنسان يصرفها ويتمتع بيها مش عشان يكنزها.
3: وأنا بصراحة يا حبيبتي مش مخلية حيلته أي حاجة، ما كفاءة والبول عشان اللي يعرف يبص شمال ولا يمين. طبعا
2: هو معقول معقول هيسيب الجمال ده كله يبص بره؟
3: ميرسي قوي يا روح قلبي.
2: الله يا إنجي، العقد اللي انتي لابساه هياكل من رقبتك حته.
4: الصابون كمان حلو قوي ده بيجيب الاف ام. معلم التدبير
3: بس عليك يا روح قلبي.
2: ميرسي يا حبيبتي. ممكن اعرف دفعتي فيه قد ايه؟
3: هي ولا يا دوري يا هاني، مبلغ تافه جدا، حوالي مليون وربع.
4: مليون وربع
3: جنيه طبعا.
4: ده
3: ايوه
4: هو والخبر.
3: لا الخبر بربع.
4: خبر بربع، الخبر غليت في البلد قوي.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات وأحداث.
5: ماذا سيحدث لو انفجرت كل الأسلحة والرؤوس النووية في العالم في نفس اللحظة؟ ففي العالم حاليا يوجد 14,000 رأس نووية مشمعة. فتخيل أن ينجر العالم لحرب عالمية نووية شاملة، يقرر فيها رؤساء الدول النووية أن يكتبوا نهاية البشرية. فمن يملك أقوى وأكثر وأخطر الأسلحة النووية الآن؟ في المرتبة التاسعة كوريا الشمالية ب30 رأسا نووية، وإسرائيل هي الثامنة ب90 رأسا نووية، وفي المرتبة السابعة والسادسة الهند وباكستان بمتوسط 150 رأسا نووية، وإنجلترا في المرتبة الخامسة ب200 رأسا، والصين تأتي في المرتبة الرابعة ب290 رأسا، ثم فرنسا ب300 رأس. والآن المرتبتين الأولى والثانية وهما الأخطر على وجه الأرض واللذين يملكان أسلحة يوم القيامة الحقيقية. المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية ب6185 رأسا نووية، والأولى كلنا نعرفها، إنه الدب المرعب الذي يدب الرعب الآن في قلوب أوروبا وأمريكا، روسيا ب6500 رأسا نووية. لقد تفوق الروس حتى على أمريكا التي تحكم العالم. بسبب هذه القوى المرعبة أصبحت فكرة أن تدخل أي دولة في حرب مع روسيا بمثابة انتحار. ولكن ماذا سيحدث إن حدثت الحرب النووية واستخدمت كل الدول أسلحتها النووية في هذه الحرب مشمعة؟ لنتخيل هذا. فبحسب أحد التصريحات السابقة بأن صاروخا يحمل 10 رؤوس نووية قادر على تدمير ولاية تكساس عن بكرة أبيها، وولاية تكساس أكبر من حجم دولة قطر مثلا ب63 مرة، وبربع حجم دولة الجزائر، وبنصف حجم مصر. ولتدمير أمريكا ستحتاج 100 من هذا الصاروخ، أي 1000 رأس نووية، وتملك روسيا 6500 رأس نووية، أي أنها قادرة على تدمير أمريكا 6 مرات. وبهذا المعدل ستكون صواريخ روسيا وحدها كافية لإبادة العالم. وحينما تنفجر الصواريخ في أمريكا سنسمع الانفجار في أي منطقة في العالم، وستنتشر النيران كالجحيم على الأرض، وستأكل وتدمر كل شيء في طريقها، وستقذف المواد المشعلة والنيران من السماء كمذنبات نووية مميتة، وستبدأ السحابة النووية في حجب أشعة الشمس حتى لو لم تصلنا النيران، فستقضي المواد المشع علينا بأبشع الطرق. وحينما تنفجر باقي الرؤوس النووية ستتحول الأرض لكتلة فحم لا حياة فيها. وإن استطعنا الاختباء في مخابئ تحت الأرض ستتسرب المواد المشعة على مدار أيام وشهور، وستبدأ الأمراض المميتة والجلدية في اقتناس البشر واحدا تلو الآخر. حتى في أعمق الأماكن في الأرض قد نعيش لسنوات ولكن لن ننجب، وستنتهي الحياة بموت آخر إنسان يعيش تحت الأرض. سيكون الخروج على سطح الأرض محرما، فالخروج ولو لدقيقة سيتسبب في ظهور طفح جلدي مميت على كامل الجسد وانهيار الأعضاء الحيوية في بضع ساعات أو حتى دقائق. وسيكون هذا الشخص محرما عليه أن يعود تحت الأرض لأن جسده أصبح مشعا وخطيرا، وقد يصيب من يختبئون تحت الأرض بالأمراض المميتة والخطيرة.
4: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: Now tune to Radio Delta.
3: I love it. Radio Delta. Radio Delta.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم.
1: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا الحدث الفني الدائم. راديو دلتا الحدث الفني.

صدقتك حلو كداب، ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق.

بس وتفوتني حلو كذاب، ليه صدقتك حلو كذاب، ليه صدقتك، الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب.

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني.

فوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

ذلك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

كلامهم يبقى عليك وانت انت انت ده.

بالهمس بال

Atsar fakat tertih. ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته ورأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أقصر فكسرته.

رأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرته.

أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكثر فكسرته

today. Welcome to Radio Delta. Oh.

صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق علي.

صدقتك الحق علي الحق علي الحق علي الحق علي الحق علي اللي طوعتك.

مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا

يا قلبي يا قلبي فجرحنا جرحونا، فجرحنا جرحونا.

راديو دلتا. راديو دلتا الحدث الفني الدائم. راديو دلتا الحدث الفني.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني.

لو تودني مرة وتعطف علي وفيها إيه لو جيتني تسلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

ذلك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

0: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
1: La la la la takzibi. Inni ra'aytukuma ma'a. Wada'i al-buka'a faqad karihtu al-adma'a. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عيني كاذبة

وذاك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه.

بالهم.

اتصرع فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته فرأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أقصر فكسرته

رأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرته.

رأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكسر فكسرته

0: Welcome to Radio Delta.
1: Oh, God.

صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق